يفشل في حياته، ممكن كلمة تانية تخليه يبقى عنده أمل في الحياة ويكون صورة حلوة عن نفسه. الموت والحياة في يد اللسان، ده تأثير الغير عادي للكلام. المجال التاني في النزاعات والغضب، يا على تأثير الكلام لما يكون في نزاع وخصام وغضب. عشان كده بيقول الحكيم في أمثال 25: ببطء الغضب يقنع الرئيس، واللسان اللين يكسر العظم. يا العظم ده قوي جدا، صعب يتكسر، بس لو في موقف في غضب وفي نزاع وفي مشكلة، قول كلام حلو، كلام لين، يتكسر الموقف وتفك والمشكلة والمعضلة والغضب يروح. تأثيره كمان على الجماعة. يعني على الجماعة؟ يعني ممكن واحد بس يقول كلمة واحدة بس تخلي جماعة تبقى متباركة وفرحانة وتتشجع، وممكن واحد يحبط عيلة كاملة، يحبط مجموعة كاملة، كنيسة كاملة. انت موجود في شغل فيه يمكن 100 واحد، 200، في 5، في 5000، ممكن تقول كلمة او تكتب كلمة على الفيسبوك او تكتب حاجة تعليق. الكلام ده ممكن يعمل تأثير كبير على ناس كتير قوي، اكتر مما تتخيل. عشان كده في امثال 11:11 بيقول: ببركة المستقيمين تعد المدينة، وبفم الأشرار تهدم. تأثيرك ممكن يكون على جماعة كبيرة قوي. في العلاقات، ده آخر دايرة من دوائر تأثير الكلام في العلاقات، بيقول كده: الجواب اللين يصرف الغضب، والكلام الموجع يهيج السخط. عايز أقول لكم أنه العلاقات ممكن الكلام يبنيها أو يهدها، ممكن بكلمة تسترد علاقة مكسورة، أو بكلمة ممكن تكسر علاقة موجودة ومردودة. أنا بصلي ليا وليك أنه الكلام اللي بنقوله أنه مؤثر جدا ومهم قوي، نفكر في كلامنا ونصلي ربنا يعلمنا نتكلم صح. رب معاكم، ونتقابل في حلقة جديدة.

يا رب يا إله السلام، في وسط الحرب والدموع وصوت أخبار كتيرة بتوجع القلب، بنرفع يا رب قلوبنا وإحنا بنعترف إنه إحنا في حالة حيرة وفي خوف وعدم أمان. يا رب إحنا واثقين إنك أنت تقدر تعلن يا رب سلطانك وترسل يا رب كلامك الهادي داخل نفوس ناس كتيرة مضطربة. يا رب بنصلي لك لأجل القادة وصناع القرار إنك تديهم يا رب حكمة عشان يكونوا بيمشوا في طريق العدل، مش بس طريق المصالح، في طريق الرحمة، مش في طريق القسوة والموت والدمار. يا رب ادي حكمة عشان توقف نزيف الدم، وشجاعة عشان الناس تاخد قرارات تحفظ يا رب الحياة. يا رب احنا واثقين انك قادر تشرق بنورك وسط الظلمة وتزرع يا رب بذرة سلام حقيقي عشان يكون بتعلن فيها حقك على كل العالم. آمين.

0: ايه لا ما مش عارف، لا ما خنوق، مش عارف، زهقان بس شويه، مش هينفع.
1: لا لا
2: زهقان من نفسي.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 131، ترنيمة المصاعد لداود.
2: يا رب، لم يرتفع قلبي ولم تستعلي عيناي ولم أسلك في العظائم ولا في عجائب فوقي، بل هدأت وسكت نفسي كفطيم نحو أمه، نفسي نحوي كفطيم، ليرجو إسرائيل الرب من الآن وإلى الدهر.

التحكم في الزمن هو حلم البشرية، سواء بأنهم يسافروا من خلاله للمستقبل أو للماضي، أو يوقفوه أو يبطئوه أو يسرعوه. الإنسان دايماً عنده تحدي مع سرعة الزمن، مع مرور الوقت، مع الساعة. هو عايز يتحكم في الوقت، ده حلم من أحلام البشرية. يمكن الإنسان يكون نجح في أنه هو يغير شعوره وإحساسه بسرعة الزمن، لكنه في الحقيقة هو ما قدرش يغير سرعة الزمن نفسه. واضح كده إن إحنا ماشيين في حاجة شبه النوتة الموسيقية للزمن، صنعها الله وهو اللي حاطط الريتم بتاعها.

في جامعة 3 سليمان بيقول كده: لكل شيء زمان ولكل أمر تحت السماوات وقت. هو قال إن في زمن وفي وقت، وبيحط لستة طويلة قوي من الولادة والموت والهدم والبنى والبكا والضحك، لستة طويلة قوي بتوضح إن الله هو اللي بيحدد توقيت كل حاجة. الله هو اللي حاطط إطار الزمن، والإنسان هو اللي بيتحرك جواه. سليمان ما قدمش فكرة القدرية، بس هو اكتشف وبيكشف لنا عدم قدرة الإنسان على التحكم في توقيت الظروف وفي مناسباتها. الحكمة الحقيقية زي ما بتتقال في سفر الجامعة هي إن الإنسان يكون قادر يتعايش مع وقت الله، مش إنه يحاول يسيطر على الزمن. الحكمة في إنك تعيش مع الزمن، مش إنك تسيطر معاه. إنك تقدر تدخل جوه النوتة الموسيقية بتاعت الزمن دي وتعزف معاها بسلاسة. رسالة سليمان مش يأس، لكنها رسالة إنها تدعو الإنسان يعترف بسيادة الله على الوقت عشان تاخد راحة داخلية رغم غموض الحياة، تبقى مطمن إن الله هو اللي مسيطر على الوقت. الخلاصة من الجزء ده إن في فترات أو مواسم، حاجة اسمها زمان لكل حدث، وجوه كل حدث في وقت، في بداية لحاجة معينة. عشان كده بنعرف إن لكل شيء وقت، كل حاجة في حياتك ليها وقتها. الحكيم هو اللي يعرف يحط كل حاجة في وقتها. كمان كل حاجة اعملها في وقتها، لأن الله عمل كل حاجة في وقتها وطلعت رائعة. مكتوب كده في جامعة 3: صنع الكل حسنا في وقته، من تكوين واحد. والله بيصنع في التوقيت المظبوط، فبتطلع الحاجة حسنا. عشان كده أي حاجة بدأتها انهيها، خلص الحاجات اللي بدأتها، واعرف ان لكل وقت في حياتك، لكل موسم في حياتك، في حاجات مفروض تعملها، اعملها في وقتها. وانت بتعمل ده كله افتكر ان في الأبدية، مكتوب كده في جامعة 3: الله يدين الصديق والشرير، لأن لكل أمر ولكل عمل وقتا هناك. في حساب، كل حاجة بتعملها على الأرض هتاخد عليها حساب. كل عمل بتعمله لمجد الله، هيجي يوم ونقف قدام كرسي المسيح فنعطى مكافآت على كل حاجة عملناها حقيقي لمجد الله. وانت في الزمن بتاعك وانت مش عارف ايه اللي بيحصل، الحكمة الحقيقية مش بس انك تعرف امتى، لكن تعرف مين اللي متحكم في الزمن. بص على الوقت اللي انت فيه دلوقتي، اعرف اسم الموسم اللي موجود في حياتك، ودور على كل حاجة مفروض تتعمل واعملها في وقتها. وانت بتبص على الزمن وانت بتشوف محاولاتك انك تغير الوقت او تسرعه او تبطئه او ترجعه او تغير حاجة حصلت او هتغير حاجة هتحصل، ادرك ان الحكمة الحقيقية في انك تعتمد على الله اللي عارف التوقيت وخالق الزمن وظابط النوتة الموسيقية بتاعة الوقت. وارن ورزبي بيقول كده: عندما يقبل الإنسان وقته ويدرك أن الله يعمل في كل المواسم، سيختبر الرضا مدة أيام حياته. عشان كده أنا بصلي أن في كل مرحلة وفي كل زمان، في كل موسم من حياتي وحياتك، عايز أكون أمين وبعمل كل حاجة في وقتها عشان أطلع بأقصى استفادة ممكنة من مدة أيام حياتي.

يا رب الحروب بتزيد والمشاكل بتزيد من كل أنواعها، لكن يا رب أنا جاي أطلب إن احنا نشوف سلطانك وإيدك في المشهد. أنت يا رب اللي تعرف تخلي كل الأشياء تعمل معا خير للذين يحبون الله. يا رب حط بين إيدك كل من هو ذو سلطة، كل من هو صاحب قرار تعرف تديله حكمة ونعمة من عندك يا رب إن هو يعرف يعمل الصح، مش اللي احنا عايزينه ولا اللي احنا بنحبه، لأن احنا اللي بنحبه غالبا بيبقى وحش، لكن يا رب تديهم حكمة إن هم يعملوا اللي انت عايزه، لأن اللي انت عايزه هو الصالح، اللي انت عايزه هو الحاجة الوحيدة الصح. احنا ما بنعرفش نعمل حاجة صح، لأن الكل زاغ وفسد معا، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. احنا ما بنعرفش نعمل الصح يا رب، ادينا من عندك ان احنا نعرف نعمل الصح اللي في مشيئتك. امين.

موسى طلب يدخل أرض الموعد لكن ما حصلش، لكنه تعوض بأنه شاف المسيح في التجلي أرض الموعد الحقيقية. داود طلب يبني الهيكل لكن ما حصلش، لكن جه من نسله المسيح الأعظم من الهيكل. بولس صلى أن تترفع عنه شوكة الجسد لكن ما حصلش، لكن الله قال له تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل، واستمر في الخدمة كأن ما فيش أي مشكلة. المسيح نفسه تاركا لنا مثالا، صلى أن تترفع عنه الكأس لكن ما حصلش، لكن قدم تبرير وفداء للبشرية عشان نشرب إحنا من كأس الخلاص. فكل صلاة بتتسمع لكن مش كل صلاة بتستجب، والطلبة اللي بتترفض بيتفتح قصادها أبواب. لما بنبص تحت رجلينا بخطوة، هو بيبص لقدام 100 خطوة، وخطوة بخطوة بيرافقنا لحد ما نقول مع التلاميذ كفاية أن نرى الإب.

نشكرك يا رب من أجل زمن يا رب فيه تستجيب يا رب السماوات لصلاة شعبك يا رب. أشكرك يا رب من أجل زمن يا رب فيه كمان يا رب إحنا نستجيب للزرع اللي أنت بتزرعه فينا وأرضنا تستجيب يا رب للبذار يا رب اللي أنت بتزرعها يا رب فينا. أشكرك من أجل يا رب زمن يا رب فيه يا رب أرضنا تتملي بالسلام والمحبة يا رب، زرعة الإيمان، زرعة القداسة، زرعة البر اللي أنت بتزرعها فينا تنبت يا رب، تنبت يا رب فينا سريعا، تستجيب يا رب حياتنا وأرضنا يا رب.

0: كنت على موعد مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.
1: أهلا بيكم أعزائي المستمعين في راديو الحياة الأفضل، وإحنا النهاردة في آية جديدة وفكرة جديدة من كلمة الله. وآيتنا النهاردة في سفر إرميا أصحاح 8 وعدد 18. إرميا بيقول: من مفرج عن الحزن؟ قلبي فيا سقيم. إيه اللي سبب ليك يا إرميا الحزن؟ وقلبك ليه مريض جواك؟ قال: هوذا صوت استغاثة بنت شعبي من أرض بعيدة. وبدأ يتكلم عن سحق بنت شعبه، بيقول أنه حاصل أمور صعبة وصوت استغاثة في وسط الشعب. وبعدين يسأل سؤال في عدد 22 إرميا، بيقول: أليس بلسان في جلعاد؟ هو ما فيش دواء في جلعاد؟ أم ليس هناك طبيب؟ هو ما فيش دواء ولا ما فيش دكتور؟ قالوا: لا، أكيد الدواء موجود والطبيب موجود، فلماذا لم تعصب بنت شعبي لما الطبيب موجود ولما البلسان أو العلاج موجود؟ ليه اللي مجروح مجروح وليه اللي تعبان تعبان؟ لما العلاج موجود والطبيب موجود، ليه الناس تعبانة؟ وكانوا عايز يقول حاجة غريبة: ناس كتير من حوالينا مجروحين، وناس بينزفوا وناس بيصرخوا مع أن الطبيب موجود والدواء موجود، فليه اللي مجروحين ما تعصبش جرحهم؟ أنا نفسي أسألك عزيز المستمع، يمكن تكون بتنزف ويمكن عندك سؤال: ليه ناس كتير مجروحة من حوالينا؟ رب النهاردة عايز يرد ليك زي ما رد على إرميا، أنه في وسط الاستغاثة وسط الجروح وسط الانسحاق في طبيب، في دكتور جميل رائع شافي عظيم موجود، عنده العلاج وعنده الدواء. وبعيد عن الرب لا توجد راحة ولا يوجد علاج ولا يوجد دواء. عشان كده يقدر الرب يشفي، ويقدر الرب النهاردة يرفع، ويقدر الرب النهاردة يعمل أمور عظيمة. إن صدقت أن الطبيب موجود وعنده العلاج، ليه تروح لغيره وليه تدور على غيره؟ يمكن بتصرخ وعندك استغاثة: الحقوني أنا بضيع. رب بيقولك النهاردة: علاجك عندي ودواك عندي، والجرح اللي بينزف أنا هعصبه لك. هو اللي يقدر يقول كده عن نفسه: روح السيد الرب علي، لأنه مسحني لأعصب منكسري القلوب. في دكاترة قلب كتير، ودكاترة كبد كتير، ودكاترة عظام، بس ولا واحد يستجرئ من كل الأطباء يحط على يافطة كده لمنكسر القلوب، عشان دي وظيفة الطبيب العظيم. يا ابو قلب مكسور، اللي قلبك مكسور، ربنا النهاردة عايز يحصب القلب ده وعايز يشفي جرحك وجرحك. أصلي ليك الدكتور العظيم يزورك ويزورك ويشفي كل انسحاق وكل جرح فيك، والرب معك.
0: كنتم مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.

الذي كان من البدء، الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، الذي شاهدناه ولمسته أيدينا من جهة كلمة الحياة. فإن الحياة أظهرت وقد رأينا ونشهد ونخبركم بالحياة الأبدية التي كانت عند الآب وأظهرت لنا. الذي رأيناه وسمعناه نخبركم به لكي يكون لكم أيضا شركة معنا. وأما شركتنا نحن فهي مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح، ونكتب إليكم هذا لكي يكون فرحكم كاملاً.

نقف مع بعض هنرنم الترنيم الجاية وإحنا بنطلب إن الله يعطينا نور ويكشف في قلوبنا الحق من المزور ويكشف المخطط الإبليسي أننا لا نجهل الأفكار. رب دانا سلطان إن إحنا نعرف أفكاره ونواجه أفكاره وندوس عليه برجلينا. عايزين ندوس عليه برجلينا في البلاد دي ونعلن إيماننا به إنه إله مش بتاع التزوير ومش بتاع التزييف، إله بتاع الحق، إله بتاع الأبيض، إله بتاع النور. يا يسوع بنورك تنسبي كل العيون

واخدين بالكم من كلمة الحق والنور؟ الحق والنور. مهما حاول إبليس يكون سحابة من التشتيت، سحابة من إن الناس تزغل، ضباب بيخلق حوالينا، ضباب. لما بتتغير القيم وبتتغير المبادئ يتعذر التمييز والإصلاح. اشرق علينا بنورك يا رب، اشرق علينا بنورك، زيل الغمام، زيل العتامة اللي موجودة في الدنيا دي، زيل. عاوزين نعرف نميز، مش عاوزين نعيش في نوع من التخبط ونمشي واحنا مش عارفين رايحين فين. اشرق علينا.

بس انا عايزك ترفع ايدك بس كده وتقول له اشرق عليا، اشرق بنورك عليا، انا تايه، الدنيا عتمه، اشرق بنورك عليا وعلى بيتي، صلي من اجل بيتك، اشرق بنورك عليا وعلى عيالي اللي تايهين في اللخبطه اللي بيزغولهم ابليس وعمال يحط تعبيرات لطيفه لاشياء قبيحه ما ينفعش. الصح الصح ليكن كلامكم لا لا ونعم نعم. الدنيا واضحه، الدنيا واضحه. قول له يا رب اشرق بنورك علينا. الحاجه الاولانيه اللي انت عملتها في الدنيا، فقال الله ليكن نور فكان نور. بس بيحاول يعمل غمام، يحاول يعمل ابليس عتامه، لكن احنا عايزين النور، نور يفضل في بيوتنا. قول له كده تعالى اشرق علينا، املى بيتي بالنور، املى بيتي بالنور. زمان لما جاء الرب يسوع والاسم اللي ليه اسم في الكينونه وليه اسم في الفانكشن وليه اسم ايضا جميل يدينا رجاء، قال لك اسمه ايه؟ قال لك اسمه عمانو، يعني ايه؟ يعني الله معنا، ها؟ والله والذي معنا اقوى من اللي علينا، مش كده؟ فالله معنا. ها انا معكم كل الايام والى، أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر، مش كده؟ فعمانوئيل بيقول له إيه؟ بيقول له كلمة حقك، كلمة حقك، كلمة حقك،

أنا عايز بس أقول حاجة، عايز أقول حاجة للنقطة اللي قلناها في الأول، إن في صنفين بس في العالم، في صنفين بس، صنف أولاد الله، في أولاد إبليس. رب يسوع ما كسفش، قال لهم أنتم من أب هو إبليس ووصايا أبيكم تريدوا أن تفعلوا. ما عندوش هزار، هو عارف يمين وشمال. أنا النهاردة عاوز أقول لأي واحد ما كانش عارف إنه هو ابن إبليس، إنه النهاردة والآن يقدر يكون ابن الله. النهاردة يدعوه ويقول له عايز أكون ابنك، عايز أكون ابنك. أنا بقالي سنين عايش ومش عارف أنا فين، بس أتريني في الحتة الضلمة. أنا عايز أكون ابنك، عاوز أقبلك في حياتي فتصير لي أب، ما بقاش يتيم في الدنيا وما بقاش عبد. الابن مش عبد، وساعتها أقدر أرنم وأقول له أنت أبويا. فمن فضلك صلي لي.

يا رب يا إله السلام، في وسط الحرب والدموع وصوت أخبار كتيرة بتوجع القلب، بنرفع يا رب قلوبنا وإحنا بنعترف إنه إحنا في حالة حيرة وفي خوف وعدم أمان. يا رب إحنا واثقين إنك أنت تقدر تعلن يا رب سلطانك وترسل يا رب كلامك الهادي داخل نفوس ناس كتيرة مضطربة. يا رب بنصلي لك لأجل القادة وصناع القرار إنك تديهم يا رب حكمة عشان يكونوا بيمشوا في طريق العدل، مش بس طريق المصالح، في طريق الرحمة مش في طريق القسوة والموت والدمار. يا رب ادي حكمة عشان توقف نزيف الدم، وشجاعة عشان الناس تاخد قرارات تحفظ يا رب الحياة. يا رب احنا واثقين انك قادر تشرق بنورك وسط الظلمة وتزرع يا رب بذرة سلام حقيقي عشان يكون بتعلن فيها حقك على كل العالم. آمين.

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط، مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لأ، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر، هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. الحزن تقيل، بيخلي الأيام شبه بعضها، بيخلي الروح مطفية. ساعات الحزن بيبقى زي ضباب بيخفي عن عينينا أي بصيص نور، لكن محبة يسوع مش بتطبطب بس، دي قادرة تغير كيمياء الوجع ده جوانا. الوعد بيقول: وأحول نوحهم إلى طرب، وأعزيهم وأفرحهم من حزنهم، فأرمية 31. الدموع مش ضعف والوجع مش عيب، يسوع نفسه بكى عند قبر صديقه لعازر، لكن الفرق في حضرة يسوع الدموع ما بتبقاش هي النهاية، بتبقى بذرة لرجاء جديد ومبقاش ليها تأثير على نفوسنا. نور المسيح بيبدد ظلمة الحزن لما بيوريك إن صليب الألم دايما وراه فجر القيامة. هو مش بيسيب جرحك بينزف لوحده، لأنه هو رجل أوجاع وعارف إزاي يداويك ويقف جنبك. ريح قلبك، أنت محبوب في ضعفك تماما زي قوتك. الحزن ساعات بيحسسنا إن مفيش بكرة، لما قلبك بيتكسر بتحس كأنك وقعت في بير ضلمة، لكن القصة ما خلصتش هنا. محبة يسوع بتقولك لسه في حياة، هو اللي حول أقصى لحظة ألم على الصليب لأعظم لحظة مجد، ومعاه حزنك مش هيكون سجنك، ده هيكون الباب اللي هتدخل منه لتعزية وفرح ملوش مثيل. كلمتين من القلب: كن رحيم بنفسك، اتعامل مع حزنك زي طفل صغير بيبكي، احضنه، حزنك مش عدوك، هو جزء منك، في قدرة أعظم جواك تقدر على الشفاء والنهوض، تقدر تقومك. افتكر دايماً إن النور لا يدخل الغرفة إلا إذا وجد شرخاً في الجدار، وأحياناً الحزن بيكون الشرخ ده اللي بيسمح للنور الإلهي يدخل لأعماقك ويشفيها.

جديد على راديو الحياة الأفضل.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الرب يسوع قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. سكتنا للحرية هي إن كلمة ربنا وحقه يتشبعوا جوانا، يجوا مكان كل كذبة عشناها لوقت طويل وكل ضلال مشينا وراه وتهنا بسببه. اسمع الكلمات دي ودي للرب فرصة إنه يشتغل على ذهنك ويكشف لك الأمور اللي عشتها سنين وآن الأوان تتحرر منها وتتغير. النهاردة كنت بقول لربنا الكلمات دي: أشكرك يا رب إننا كنا اختيارك الأول. الحياة من غيرك كانت هتبقى مستحيلة، مش معقول نعيش على كوكب رئيس الشيطان ونتوقع منه أي خير، وجنب كده مليان بتطور تكنولوجي رهيب وابتداع لشرور كتيرة. كان شكل الحياة هنا على الكوكب الساقط ده هتكون إيه من غيرك؟ أشكرك على الحب اللي حبيتنا بيه واللي نقل حياتنا معاك نقلة رهيبة، من عبيد مش فاهمين وبيحاولوا يعملوا المطلوب ومش عارفين، لأبناء أحباء ساكن فيهم روح قدوس أبدي متحدين بإله عظيم بيكشف مشيئته ليهم، وكلمة حية بين إيديهم بتوريهم السكة اللي يمشوا فيها، وعلاقة حب معاك مستمتعين بيها. كلام يفوق عقلنا البشري المحدود لكنه حقيقة، لما نقبلها ونصدق فيها نقدر نعيشها ونفرح بيها. والغريبة إن أنت فرحان بينا. طيب طبيعي إحنا نفرح، كنا ضايعين وإنت لحقتنا وردتنا ليك، لكن أنت إيه اللي يفرحك بينا؟ إيه اللي فينا يفرح قلبك؟ دي الحاجة اللي أعجب من العجب. النهاردة عايز أقولك إني بحبك ياللي حبيتني من غير ما تتشرط عليا. لازم أكون إيه وأعمل إيه؟ حبيتني وأنا بعيدة قوي ومش دريانة، حبيتني وأنا مش عارفة أعيش أي حاجة من اللي نفسك أعرف أعيشها، ومع ذلك حبيتني وقبلتني وأنا غلبانة قوي قوي وعلى قدي على الآخر، وترتب ظروفي عشان أقابلك وتفتح قدامي سكك عشان أعرفك، وتصبر علي سنين وسنين عشان أتغير. قبلت مني الفتافيت وإنت مكمل معايا، فعلا كنت بديك فتافيت وقتي وفتافيت تركيزي واهتمامي، كنت بقرب منك لما ظروفي تقرص عليا، وانت قبلت ورحبت وحبيت، طبطبت عليا، عمرك ما عيرتني ولا قلتلي انت اللي جبتي لنفسك، مش ده كان اختيارك؟ اتحملي نتائجه زي ما ممكن اي حد مننا يعمل مع اللي حواليه لما يكون نبههم لحاجة وهم كملوا عملوها وتعبوا منها. مش دي كانت هتكون طريقة كلامنا معاهم؟ لكن انت ما بتعملش كده. ازاي تترقف بحالي وانا غلطانة؟ ازاي اصعب عليك وانا بختار مش صح وبفكر بطريقة مش صح، وانت بتحاول توريني بكل الطرق ان اللي انا داخل عليه ده مش هيكون سهل ابدا، وانا برضو اكمل، ولما اتعب اصعب عليك وما يهونش عليك تعبي ووجع قلبي. انت ازاي كده؟ سؤال عمال اسأله ليك كل شوية، انت ازاي كده؟ وحسيت كأن ربنا بيكلمني بالروح القدس وبيقول لي: لان طبيعتي مختلفة عن طبيعة البشر. انتوا ما شفتوش على الارض دي بطول التاريخ وعرضه حد طبيعته للاخر زي طبيعتي غير يسوع، ده الوحيد اللي ما فيهوش ولا نقطة شر واحدة ولا يقدر عليه الشر مهما حاول، كله حب ورعاية وتواضع وصلاح وتقديم للآخر على نفسه، تضحية خالصة، رأفة ووداعة وفهم وتقدير، إحساس بمعاناة اللي قدامه، قدير وقدرته استخدمها لصالح أحبائه مش لصالح نفسه أبدا، معلم وراعي صالح. طبيعته دي تخليه بحب يقدم نفسه عشان أحبائه، ويحب المحبة اللي مش مشروطة خالص باللي قدامه بيعمل إيه. أصل لو محبة الإله مشروطة كان من الأول يسوع ما قدمش نفسه عنكم ولا الفكرة وردت أساسا. على فكرة من البداية وأنا محبتي غير مشروطة، يسوع أساسا وصل لأرضكم لأن محبتي مش مشروطة من قبل ما يجي ليكم. كان صعب فهم الحقيقة دي في العهد القديم نتيجة طبيعة العلاقة اللي كانت بينهم وبيني، لكن قليلين منهم اللي فهموا واستمتعوا بحبي ليهم وبالعلاقة معايا وعرفوا أنا قلبي عامل إزاي. أخنوخ وإبراهيم ويوسف وموسى، داود وإيليا ودانيال وأشعياء وغيرهم، لكن برضو قليلين اللي عرفوا يفهموا قلبي واكتشفوا حبي الغير مشروط ليهم. كان ليهم أخطائهم، لكن كنت بحبهم بالرغم من أخطائهم، زي ما بحبكم بالرغم من أخطائكم. أنا خلقتي غالية عليا قوي، غلاوة تفوق عقلكم فعلا. أنا مقدر عدم إدراككم وعدم فهمكم الكامل بنوع حبي ليكم وليهم، لكن في يوم من الأيام لما هتشوفوني وجها لوجه هتدركوا إدراك أعلى بكتير من اللي انتوا فيه دلوقتي. أنا عايزكم تصدقوا على قد ما تقدروا إنكم غاليين جدا على قلبي، غلاوة من نوع تاني مربوطة بكونكم على صورتي وولادي، مش بأي صفات حلوة فيكم ولا بأي شيء بتعملوه أو هتعملوه. أنتم محبوبين لأنكم ولادي وبس. أب بيحب ولاده اللي اشتاق سنين وسنين لعلاقته بيهم، وأبوكم ده بيبص على اللي جوه مش خالص على اللي بره، على قلبكم. مش مستني منكم حاجة غير حبكم وراحتكم فيه المليانة بالثقة، وكله يجي بعد كده، الخدمة والاستخدام والتأثير والدور، ده كله يجي بعد العلاقة والحب. ولا حاجة هتعملوها هتغني عن العلاقة والحب. ابتدوها صح، انتم ولادي في الأول، عيشوا البنوة الحقيقية بتاعتكم قبل أي حاجة تانية تجروا تعملوها. خدمتكم مهمة جدا في الملكوت، بس بتخدمني وانت مش عارف تعيش بنوتك الحقيقية وتشوفني أب ليك، هتتعب في الخدمة وهتتعب اللي حواليك من غير ما تدرى. تجيب منين القلب اللي يتحمل ويستوعب ويحب من غير شروط؟ مش بس الناس اللي بيخدمهم، لكن كمان اللي بيخدم معاهم. لو مش قادر تستقبل مني أنا مباشرة كابن مع أبوه، هتجيب كده منين؟ لو عايز تبقى أب في خدمتك وتبقي أم في خدمتك، حاملين اللقب ده جواكم، لازم تبقوا أبناء في مخادعكم، عارفين تستقبلوا الحب والرعاية والطبطبة والأحضان والفهم والتفهم والاحتمال لأخطائكم، عشان تقدروا تمارسوا الدور ده مع اللي حواليكم. أنت قائد وأب مع اللي حواليك، ودورك تشدد اللي بيخدموا معاك، وده مش دور ناس معينة، لكن كل واحد فيكم في دايرة من دواير حياته بيكون قائد، في بيته مع أخواته الأصغر، مع أصحابه الوعد عني، في خدمة هو مؤتمن عليها، وفي أماكن تانية بيكون عليه قائد. وعشان تقدروا تعيشوا مع بعض صح وتعرفوا تميزوا وتفرقوا، لازم الأول تعرفوا تقعدوا معايا وتعيشوا العلاقة الصح اللي بيننا بحق وحقيقي، ووقتها هتقدروا تخرجوا للعالم وتخدموه بقلب صحيح ودوافع صحيحة. انتم أبناء في الأول، ما تنسوش الحقيقة دي أبداً. آمين.

يا رب يا إله السلام، في وسط الحرب والدموع وصوت أخبار كتيرة بتوجع القلب، بنرفع يا رب قلوبنا وإحنا بنعترف إنه إحنا في حالة حيرة وفي خوف وعدم أمان. يا رب إحنا واثقين إنك أنت تقدر تعلن يا رب سلطانك وترسل يا رب كلامك الهادي داخل نفوس ناس كتيرة مضطربة. يا رب بنصلي لك لأجل القادة وصناع القرار، إنك تديهم يا رب حكمة عشان يكونوا بيمشوا في طريق العدل، مش بس طريق المصالح، في طريق الرحمة، مش في طريق القسوة والموت والدمار. يا رب ادي حكمة عشان توقف نزيف الدم، وشجاعة عشان الناس تاخد قرارات تحفظ يا رب الحياة. يا رب احنا واثقين انك قادر تشرق بنورك وسط الظلمة، وتزرع يا رب بذرة سلام حقيقي عشان يكون بتعلن فيها حقك على كل العالم. آمين.

أهلا، منورين. إحنا في برنامج أبانا الذي، وأنا أمولة. أبانا الذي هو ضابط الكل. ساعات بشك إنك تقدر فعلا يبقى ليك السلطان، أو حتى إنك ضابط الكل. إزاي تكون ضابط الكل وفي ناس بتتقتل وتسرق وتخطف وتغش وتغتصب؟ إزاي كده؟ لكن صدقني يا رب، لما برجع أفكر تاني بفتكر إنك مش بس ضابط الكل، لكنك أب ضابط الكل. يعني أنت أبو الإنسان الشرير والإنسان الخير. أنت أب ضابط الكل وأولادك، في ناس منهم أشرار وفي ناس منهم خيرين. أنت كمان صابر على ده وعلى ده، وناوي تحط حد للشر ده. سؤالي ليك يا رب، هو أنت ما تقدرش تتنبأ أو تعرف اللي هيحصل قبل كده؟ أنت مش عارف الشر قبل ما يحصل؟ طبعا أكيد أنت عارف يعني، بس أنت ليه مش بتوقفه؟ أنا عارفة إنك أب مختلف، وإن الحدود اللي عندك حاططها للشر، بس أنا بصراحة مش شايفاها، ورؤيتك وفكرك وقوتك وسلطانك حساباتهم غير حساباتي. بس أنا بس عايزة أقولك، أنا مش شايفة قوي اللي أنت بتعمله. أنا عارفة إن نظرتي محدودة، سواء في القراية للأمور أو سواء في فهمي ليها. يا رب أنا جاي أخضع لك وأخضع لسلطانك بإرادتي، وبصدق إنك ضابط الكل رغم ان انا مش شايفه، وليك سلطان على الطبيعه وعلى الناس وعلى الامور اللي انا مش فاهماها. عارف ليه؟ لاني شفت ده بنفسي، شفته في حياه شعوب، وشفته في حياتي الشخصيه. في مرقس 4 لما حصل النوء العظيم، بنلاقي في الايه مرقس بيوصف لنا: فقام وانتهر الريح وقال للبحر اسكت ابكم، فسكتت الريح وصار هدوء عظيم، وقال لهم: ما بالكم خائفين هكذا؟ كيف لا إيمان لكم؟ فخافوا خوفا عظيما وقالوا بعضهم لبعض: من هو هذا؟ فإن الريح أيضا والبحر يطيعانه. تفتكر الإله اللي خلق الدنيا كلها، إله تخضع له الريح والبحر، ملوش سلطان وملوش قدرة إنه يتحكم في الأمور؟ أبويا السماوي، أنا جاي أعترف لك إن أنا خايفة، وان انا كتير قوي بحس ان انت مش قادر توقف الشر ومش قادر تحميني، لكن انا جاي اقولك انه انت فعلا ابويا السماوي وانت ضابط الكل. ساعدني اصدق الحقيقة دي، ساعدني افهمها وادركها. كتير بحس ان انا مسؤولة عن حماية نفسي وحماية اولادي وجوزي والناس اللي حواليا، حماية فلوسي وبيتي وممتلكاتي، لكن أنا جاية أقولك إنه الإحساس ده أنا عارفة إنه مش صح، وجاية أقدمه لك، وجاية أفضح نفسي وأفضح أفكاري ومشاعري قدامك. من فضلك يا رب ارفع عني الموضوع ده، وخليني أفضل دايماً واثقة فيك وعارفاك وشايفاك ومتأكدة في صلاحك. أمين.

الذي كان من البدء، الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، الذي شاهدناه ولمسته أيدينا من جهة كلمة الحياة. فإن الحياة أظهرت وقد رأينا ونشهد ونخبركم بالحياة الأبدية التي كانت عند الآب وأظهرت لنا. الذي رأيناه وسمعناه نخبركم به لكي يكون لكم أيضا شركة معنا. وأما شركتنا نحن فهي مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح، ونكتب إليكم هذا لكي يكون فرحكم كاملاً.

أهلا بيكو في فرصة جديدة مفتوحة لنا نقعد قدام ربنا. أنا معاكو كريم ومعايا شيرلي في الاستوديو وماريو. تعال نرفع قلوبنا ربنا ونسكن قلوبنا قدامه. تعالوا نطرح كل خوف وكل قلق وكل مشاكل وكل حاجات مشتتانا عند رجلي ونقوله احنا عايزين ندخل لمحضرك. احنا بندخل ديارك بسبب النعمة. احنا اتفتح لنا الباب ان احنا ندخل لقدس الأقداس. تعالى يا رب وطهرنا النهاردة. سايبين كل حاجة يا رب عند مدخل الحجال عند الباب، مش داخلين بيها، بنطرح كل حاجة عننا، عايزين بس نشوفك ونتقابل معاك.

جاي بدخل ديارك رب التسبيحات، بدخل يا رب أبوابك بالحمد والتسبيح، مش عشان أي حاجة رب، بس لأنك صالح. وإلى الأبد رحمتك، وإلى دور فدور أمانتك. رب جاي بنقول لك يا رب، بنهدي لك حبنا، كل حياتنا يا رب، بنتوجك يا رب رب وملك على حياتنا. يا رب أشكرك يا رب على النعمة يا رب اللي بيها يا رب بقى الباب مفتوح، نقدر يا رب ندخل لقدس الأقداس أي وقت مهما كانت حالتنا. بس يا رب علمنا يا رب ما نستهنش وما نستبحش النعمة دي يا رب. ما أحلى حضورك، حاجين يا رب وعايزين يا رب نتنقع في محضرك. اغسلنا يا رب في محضرك وطهرنا، تعامل معانا يا رب بالروح القدس النهاردة، تكلم قلوبنا، عايزين نبص عليك ونسبحك انت بس.

تعالوا نقول له الكلمات اللي جايه دي. ما احلى حضورك، انا عايز اعبدك بالروح والحق، اعبدك ارفعك. ومش في الساعه اللي بحضرها في الكنيسه ولا في وقت على الراديو، لكن قول له يا رب انا عايز اعبدك بحياتي، بافكاري، بتصرفاتي. انا عايزك تكون رب وملك، مش في كلمه في ترنيمه، لكن انا عايزك تبقى ملك حياتي. واول حاجه بفكر فيها وبتعامل على اساسها هو انت وعلاقتي بيك. انا عايز اعبدك بالروح والحق، عايز اعبدك بجد بحياتي مش بكلامي، لكن يا رب بافكاري وتصرفاتي، في شغلي، في بيتي، في علاقاتي مع الناس. عايز اعبدك بجد.

يا رب اختن يا رب قلبي النهاردة، طهرني يا رب، خليني شبه ابنك أكتر. عايز يا رب أكون شبهك، عايز أكون شبه يسوع، عايز أبقى شبهك يا قدوس، عايز أبقى بفكر زيك، عايز أبقى بتصرف زيك. علمني يا رب، علمني أسمع صوتك، علمني أكون زيك يا رب، لأنك وديع ومتواضع القلب.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج حكمة سماوية مع القسيس جورج عزمي.
1: أحبائي مستمعي راديو الحياة الأفضل في كل مكان، برحب بيكم ولقاء جديد وبرنامجنا حكمة سماوية. زي ما احنا كلنا عارفين، احنا ماشيين مع بعض في سفر الأمثال عشان نتعلم الحكمة اللي جاية من السماء اللي تفرق معانا في حياتنا اليومية وتفاصيلنا اليومية. احنا لسه مكملين عن الحكمة في الكلام، كلنا أنا أول واحد محتاج حكمة في الكلام اللي بقوله. خليكم فاكرين أنه في أكتر من 100 مرة في سفر الأمثال بيتكلم عن الكلام واللسان. الراجل بيتكلم في اليوم تقريبا 7000 كلمة، المرأة بتتكلم 20000 كلمة، ربنا يديهم الصح. الشخص أي حد فينا بيقول من 100 ل150 كلمة في الدقيقة. ياه على الكلام وتأثيره. احنا قلنا 3 قواعد في ازاي اقول كلام صح ومظبوط وحلو وبناء ويبقى رب راضي عنه ويكون سبب بركة اللي حواليا. هكمل معاكم بعض القواعد التانية. القاعدة الرابعة انه الكلام تأثيره غير عادي اكتر ما احنا نتصور. الكلمة اللي بتقولها بتعمل تأثير انت مش متخيل قد ايه هو بيفرق في حياة الناس، سواء كان بالإيجاب او بالسلب. فامثال 18 بيقول كده: الموت والحياة في يد اللسان. يا خبر ابيض، الموت والحياة في يد اللسان، ده عدد 21 من اصح 18. يعني ممكن اقول كلمة تدي واحد حياة أو تموت واحد. طبعا الموت ده مش موت جسدي، لكن ممكن أموت شخصية واحد، نفسية واحد، أقول كلمة يفشل في حياته، ممكن كلمة تانية تخليه يبقى عنده أمل في الحياة ويكون صورة حلوة عن نفسه. الموت والحياة في يد اللسان، ده تأثير الغير عادي للكلام. المجال التاني في النزاعات والغضب، يا على تأثير الكلام لما يكون في نزاع وخصام وغضب. عشان كده بيقول الحكيم في أمثال 25: ببطء الغضب يقنع الرئيس، واللسان اللين يكسر العظم. يا العظم ده قوي جدا، صعب يتكسر، بس لو في موقف في غضب وفي نزاع وفي مشكلة، قول كلام حلو، كلام لين، يتكسر الموقف وتفك والمشكلة والمعضلة والغضب يروح. تأثيره كمان على الجماعة. يعني على الجماعة؟ يعني ممكن واحد بس يقول كلمة واحدة بس تخلي جماعة تبقى متباركة وفرحانة وتتشجع، وممكن واحد يحبط عيلة كاملة، يحبط مجموعة كاملة، كنيسة كاملة. انت موجود في شغل فيه يمكن 100 واحد، 200 في 5 في 5000، ممكن تقول كلمة او تكتب كلمة على الفيسبوك او تكتب حاجة تعليق. الكلام ده ممكن يعمل تأثير كبير على ناس كتير قوي اكتر مما تتخيل. عشان كده في امثال 11 بيقول: ببركة المستقيمين تعد المدينة، وبفم الأشرار تهدم. تأثيرك ممكن يكون على جماعة كبيرة قوي. في العلاقات، ده آخر دايرة من دوائر تأثير الكلام في العلاقات، بيقول كده: الجواب اللين يصرف الغضب، والكلام الموجع يهيج السخط. عايز أقول لكم أنه العلاقات ممكن الكلام يبنيها أو يهدها، ممكن بكلمة تسترد علاقة مكسورة، أو بكلمة ممكن تكسر علاقة موجودة ومردودة. أنا بصلي ليا وليك إنه الكلام اللي بنقوله إنه مؤثر جدا ومهم قوي، نفكر في كلامنا ونصلي ربنا يعلمنا نتكلم صح. رب معاكم ونتقابل في حلقة جديدة.

أيها الآب السماوي، ونحن نعاين العالم وهو يعيش في اضطراب وحروب ومجاعات وأوبئة، ونحن نعاني الدماء تزرف هنا وهناك، نحن نتطلع إليك، فأنت رئيس السلام. هب سلامك لمنطقتنا، هب سلامك لعالمنا، وأصلي من كل القلب أن يسود سلام المسيح

الذي يفوق كل عقل قلوب الكثيرين، فنتمتع بوجوده كما نتمتع بجوده أيضا. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس. المزمور 138 لداود.
1: أحمدك من كل قلبي، قدام الآلهة أرنم لك، أسجد في هيكل قدسك وأحمد اسمك على رحمتك وحقك، لأنك قد عظمت كلمتك على كل اسمك. في يوم دعوتك أجبتني، شجعتني قوة في نفسي. يحمدك يا رب كل ملوك الأرض إذا سمعوا كلمات فمك، ويرنمون في طرق الرب، لأن مجد الرب عظيم. لأن الرب عال ويرى المتواضع، أما المتكبر فيعرفه من بعيد. إن سلكت في وسط الضيق تحييني، على غضب أعدائي تمد يدك وتخلصني يمينك. الرب يحامي عني، يا رب رحمتك إلى الأبد، عن أعمال يديك لا تتخلى.

الناس بتحب تسمع من الناس، الناس بتحب تسمع من الناس اللي شبههم، ناس جربت قبلهم، ده بيطمنهم وبيديهم ثقة. عشان كده النهاردة عندنا شغلانة كبيرة قوي اسمها انفلونسرز أو المؤثرين. دي ناس بتطلع على وسائل التواصل الاجتماعي تقولك تجاربهم، هم جربوا ايه، عملوا ايه، وبيدولك من خبرتهم. المؤثرين دول ليهم دور كبير قوي في تشكيل حركة التجارة وتفضيل المنتجات والبيع، وأحيانا بيحركوا الرأي الداخلي. أهميتهم بتنبع من أن الناس بتحب تسمع للناس، وده بيديهم راحة وطمأنينة وهم بيجربوا. النهاردة هنتكلم عن أشهر لايف انفلونسر. ده ما جربش حاجة في الحياة، لأ ده جرب الحياة نفسها ورجع يقول لنا إيه اللي نعمله في مدة أيام حياتنا.

الهدف ده كان واضح جدا واتكلم عنه في جامعة 2، بيقول كده: حتى أرى ما هو الخير لبني البشر حتى يفعلوه تحت السماوات مدة أيام حياتهم. سليمان في السفر اللي كتبه من الوحي المقدس كان عنده هدف أنه يجرب الحاجات المتاحة في الدنيا، يجرب كل حاجة عشان يرجع بخلاصة أو يعني توصيات أو نصايح يقولها للناس ويقولهم ده أحسن حاجة تعملوها وانتم موجودين تحت السماوات. وكلمة تحت السماوات معناها أنهم عايشين على الأرض، أنهم موجودين. سليمان كان بلغتنا النهاردة هو مؤثر، هو واحد راح جرب كل حاجة في الحياة عشان يطلع بخلاصة. عشان كده تعالوا النهاردة نشوف هو جرب إيه وقال لنا إيه. سليمان عمل حاجات كتير قوي بيتكلم عنها، بيقول: عظمت عملي، يعني عمل كل حاجة هو عايز يعملها. بلغتنا النهاردة هو achieve my work، هو ضمن الإنجاز. سليمان ضمن الإنجاز، كان حياته فيها إنجازات كتير قوي. كمان بيقول: بنيت لنفسي، هو بنى بيوت وعقارات، هو ضمن الإقامة المريحة. النهاردة الناس كلها بتدور على إقامة مريحة وعلى مكان راقي وعلى رفاهية، سليمان ضمن الكلام ده. كمان سليمان بيقول: عملت لنفسي، عمل مزارع ومشاريع. ليه؟ عشان يضمن الأكل والقوت اليومي. فسليمان ضمن إنجاز شغله، ضمن إقامة مريحة، وضمن الأكل. مش كده وبس، كمان بيقول كده: جمعت لنفسي، بيتكلم عن الفضة والذهب ومقتنيات الملوك. هو جمع حاجات كتيرة قوية عشان يضمن حاجتين: الرفاهية والغنى. سليمان كان عنده مستوى عالي جدا من الرفاهية. بلغة النهاردة هو كان عنده أحدث حاجة في التكنولوجي الموجودة في الدنيا، وكان غني جدا. كمان بيقول: اتخذت لنفسي، وبيتكلم عن زوجات وسراري. هو سليمان ضمن الشبع الجنسي والعاطفي، هو جرب كل حاجة هو نفسه فيها. وحب يلخص كل اللي قاله وقال كده: مهما اشتهته عيناي لم أمسكه عنهما. هو ضمن تحقيق الأهداف، كل اللي عايزه عمله. بالمصري كده: ما سابش حاجة في نفسه ما عملهاش. طيب يا سليمان، بعد ما جربت كل حاجة، بعد ما ضمنت الإنجاز وضمنت الإقامة المريحة وضمنت الأكل والشرب وضمنت الرفاهية والغنى وضمنت الشبع الجنسي والعاطفي، بعد ما جربت كل حاجة وكل اللي نفسك فيه حققته وأهدافك كلها تعلم عليها وتكتب، تم الإنجاز، ممكن تقول لنا خلاصة الحياة؟ بيقول لنا كده: ثم التفت أنا إلى كل أعمالي التي عملتها يداي وإلى التعب الذي تعبته في عمله، فإذا الكل باطل وقبض الريح ولا منفعة تحت الشمس. إيه الخلاصة يا سليمان؟ قال الخلاصة أنه في فرح لكنه مؤقت، لكن كمان الخلاصة الأهم أن الكل باطل، كل باطل، كل اللي عملته ده طلع ملوش لازمة. طب يا سليمان، إيه اللي ليه لازمة؟ إيه يا سليمان الحاجة المهمة اللي نعملها عشان نكون مبسوطين في الدنيا دي؟ سليمان هو النموذج البشري اللي جرب كل حاجة هو نفسه فيها، لكنه طلع بخلاصة أن كل تعبه باطل. لكنه كمان طلع بحاجة مهمة قوي بنلاقيها طول سفر الجامعة، إن المتعة مؤقتة، أما الفرح الناتج عن العلاقة الحقيقية مع الله هو مستمر وثابت حتى وسط الألم أو الضيق. سليمان كأشهر واحد جرب الحياة عشان يقول لنا الخلاصة، كانت خلاصته إن كل تعب بنتعبه في الحياة هو باطل الأبطيل. أحب أقتبس اللي قاله كينيس جي هانا وقال كده: الحياة بدون الله حتى في أجمل حالاتها فارغة، والحياة مع الله حتى في أسوأ حالاتها مليئة بالغنى والرجاء. سليمان اللي جرب كل حاجة في الدنيا طلع بالنتيجة دي، إن كل حاجة بعيدة عن الله هي بطلة، لكن كل حاجة مع الله هي جميلة. لو أنت من الناس اللي بتحب تسمع الريفيوهات أو التقييمات بتاعت كل حاجة قبل ما تستخدمها، النهاردة اسمع التقييم اللي كتبه سليمان عن الحياة بعد ما جرب كل حاجة فيها وطلع لنا بالخلاصة اللي بتقول الحياة جميلة فقط بجوار الله.

رب أنت قدوس ومخوف وحدك، أنت الإله الحقيقي الوحيد يا رب. أشكرك لأن كل آلهة الشعوب أصنام، أما يا رب فقد صنعت السماوات. يا رب أنت الحاجة الوحيدة الثابتة في حياتنا، اختبرنا وجربنا وشفنا في حياتنا اللي فاتت أن أنت الوحيد الثابت، لا شغل ولا فلوس ولا واسطة ولا إمكانيات بتقدر تكفينا ولا تضمن لنا حاجة، لكن أنت هو الضامن الوحيد يا رب في أيامنا. اختبرنا وشوفنا بعينينا انهيار أكبر ثوابت وأساسات كنا معتمدين ومرتكزين عليها وفاكرين إن احنا ظهرنا متأمن وهي موجودة، لكن كل رب غش وكله قبض ريح. يا رب افتح عينينا إن احنا نلحق ندرك ونفهم إن انت الضامن الوحيد. سامحنا على كل مرة اهتمينا وكبرنا وتسندنا على قش بيتحرق بيطير، لكن يا رب جاي النهاردة نقول لك احنا اسفين. دينا اكتر احنا عرفنا نخبر رب قد ايه انت صاحب السلطان الوحيد، انت الوحيد المتسلط على كبرياء البحر، انت الوحيد المتسلط على اي حاجة بتخوفنا، لان اي حاجة بنعملها بايدينا قصاد الخوف ده بتنهار بنسبة 100%، مفيش حاجة بتكمل.

لأن لولا إيدك أنت لابتلعونا أحياء، وإحنا بننسى وبنتعود أن أنت معنا وبنتعود على كل حاجة بتديها لنا. لكن يا رب افتح عينينا على أن دي نعمة إحنا عايشين فيها وإحنا مش واخدين بالنا ويمكن بنستهين بيها. نوعدك يا رب أن إحنا النهاردة مش هنستهين بقوتك ولا بسلطانك ولا بإيدك اللي معانا. يا رب عايزين نكمل النهاردة وبكرة ولحد ما تيجي بإيدك أنت فقط. آمين.

نقطتين فاصلتين في حياة كل واحد فينا لما ما توصلش للي بتحلم بيه وبتتمناه ولما توصل لهم. الأولى مفهومة ومنطقية لأن أغلبنا ممكن يكون بيعيش ويصارع فيها، بنفضل ندور ونحاول نجري عشان نوصل للي بنحلم بيه وبنتمناه. بس التانية هي اللي فاصلة أكتر، يا ترى إيه اللي هيحصل لما نوصل؟ إيه اللي هيحصل لما نحقق أمانينا ونوصل لقدر الطموحات اللي عشنا نجري وراها؟ هل هنتغير؟ هل هنتغر؟ هل هنصبح أشخاص قاسيين مسيطرين؟ هل دوائر علاقاتنا هتتغير؟ هل مش هنكتفي ونطمع أكتر؟ طيب هل هنحس بالملل؟ وإنه إيه تاني وبعدين؟ هل علاقتنا بربنا هتضعف لأن خلاص اللي كنا بنصلي له وصلنا له، فليه هنصلي تاني؟ في كل يوم ربنا بيدينا نعم وبركات، سواء كنا طالبينها أو لأ، سواء شعرنا بيها أو لأ، لكن في كل يوم بيكون اختبار وإجابة مننا على الأسئلة دي من غير ما ناخد بالنا. شخصية الإنسان الحقيقية بتظهر لما يمسك سلطة أو لما يوصل لشهرة أو لما يختني أو يوصل لكل أحلامه. عشان كده النقطة الفاصلة في حياة كل واحد فينا، إيه اللي هيحصل لو وصلت لكل اللي بتتمناه؟

الدهر والأبد. في كل يوم أباركك وأسبح اسمك إلى الدهر والأبد. عظيم هو الرب وحميد جدا، وليس لعظمته استقصاء. دور إلى دور يسبح أعمالك، وبجبروتك يخبرون، بجلال مجد حمدك وأمور عجائبك الهجوم.

0: انتوا على موعد مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.
1: أهلا بيكم أعزائي المستمعين في آية وفكرة جديدة. النهاردة آيتنا جميلة موجودة في إنجيل يوحنا إصحاح 3 وعدد 6. رب يسوع بيقول لنقديموس كده: المولود من الجسد جسد هو، والمولود من الروح هو روح. لا تتعجب إني قلت لك ينبغي أن تولد من فوق. حقيقة واحد جه للرب يسوع وقال له عارف انك انت جاي من فوق، لانه محدش يقدر يعمل الاعمال اللي انت بتعملها ان لم يكن قد اعطي سلطان من فوق. رب يسوع رح رد عليه ما قالوش كلامك صح، لكن رب يسوع قال له ينبغي ان تولد من فوق. في الحقيقة في انجيل يوحنا اصحاح 3 ثلاث ايات مميزين قوي. الاية رقم 7 ينبغي ان تولد من فوق، وعندنا كمان الآية اللي موجودة في عدد 14: كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان. والآية 30 قال يوحنا المعمدان: ينبغي أن ذاك يزيد وأنا أنقص. ثلاث حتميات خطيرة جدا في يوحنا 3: ينبغي أن تولد من فوق، وعشان تولد من فوق ينبغي أن يرفع ابن الإنسان. ولما تختبر الاختبار الولادة بموت المسيح لأجلك، في الحقيقة تقدر تكرمه وتخدمه وتشاور عليه وتقول ينبغي أن ذاك يزيد وأنا أنقص. حقيقة الثلاث حتميات دول ينقلوا حياتنا كمؤمنين. الاختبار الأول اختبار الولادة الجديدة، اللي مولود من الجسد جسد هو، لكن في ولادة روحية، المولود من الروح هو روح، الروح هي اللي هتعيش للأبد، الجسد رايح للتراب. اللي مولود من الجسد يموت موت جسدي لكن ليه موت أبدي، لكن اللي مولود من الروح يموت موت جسدي ممكن، أو ممكن لو الرب جه النهاردة يكون معاه ما يموتش خالص يتغير، لكن كمان لو مات جسديا والرب سمح ده اسمه رقاد، لكن الروح حية للأبد. لكن كمان لما نكرمه ينبغي أن ذاك يزيد وأنا أنقص. ثلاث حتميات في حياتنا كمؤمنين. ينبغي تقدر النهاردة تقول أنا اختبرت اختبار الولادة من فوق، ينبغي أن تولد من فوق. أنت اتولدت ولادة جديدة ولا لسه؟ ولا يدوب وقفت عند الولادة الجسدية؟ اختبرت يعني ينبغي أن يرفع ابن الإنسان؟ زي ما موسى رفع الحية في البرية زمان، كان في حيات بتلدغ الناس، لكن موسى جرع الرب وقال له نعمل ايه في الموت اللي جاي للشعب كله. ربنا قال له تعمل حية من نحاس، والنحاس عشان يتشكل كان لازم يدخل النار، وده النار اللي اختبرها المسيح على الصليب. لكن كمان قال له ترفع الحية دي وتحطها على راية عالية، وقال له مش كل من ينظر إليها يشفى، لكن كل من ينظر إليها يحيا. الموضوع مش موضوع مرض، لكن الموضوع موضوع موت أو حياة. لكن لما تختبر الولادة تقدر تخدمه وتشاور عليه وتقول له المجد يرجع لك، المجد ليك، ينبغي أن ذاك يزيد وأنا أنقص. أصلي ليك بالثلاث حتميات دول النهاردة: تولد من فوق، تختبر موت المسيح لأجلك فتحيا، وعندما تحيا تخدمه الخدمة المرضية وتقول ينبغي أن ذاك يزيد وأنا أنقص. ثلاث حتميات جميلة أصلي ليك من كل قلبي تختبرهم، كل الاختبار وكل المعرفة، والرب معاك. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من آية وفكرة.
0: كنتم مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.

يا رب في العالم اللي مليان بالألم والحزن، مليان يا رب بالحروب والنار حوالينا في كل مكان، علمنا كمؤمنين إن إحنا ما نقفش موقف المتفرجين أو المشاهدين أو المراقبين أو بس اللي بيشوفوا الأحداث على الميديا والسوشيال ميديا، لكن يا رب حولنا عشان نكون في إيدك أدوات سلام حقيقية، مش بالكلام بس لكن كمان بالفعل. حط يا رب في قلوبنا محبة عشان تكسر كل دوائر الكراهية. ادينا يا رب فعلا قوة عشان نقدر نسند الناس المتألمة. ساعدنا ان احنا نحمل يا رب الرجاء الحقيقي اللي في قلوبنا يا رب وسط كل اليأس، ننشر نور الحق وسط عتمة الظلام حتى في أبسط المواقف اللي بنعيشها في يومنا. يا رب استخدم حياتنا البسيطة وحياتنا الصغيرة عشان تصنع بيها فرق حقيقي، وتعلن يا رب ان الخير مازال ممكن وان السلام يمكن انه يبدأ في كل واحد فينا. آمين.

احنا بنيجي هنا عشان نشكر ربنا، وبنيجي هنا عشان نقول له انه احنا ممتنين لمسيرك معنا. بس احنا مش جايين نرنم لحد، احنا جايين كلنا مع بعض نرنم ونشكر إلهنا العظيم الوحيد اللي قال على نفسه ان هو الطريق والحق والحياة، هو سلامنا. الترانيم اللي جاية دي بالذات في الجزء الأولاني كلها معروفة، فالعدد اللي موجود قدامنا واللي فوق في الجاليري واللي بره غالبا محتاجين ان صوته، اتوقع ان صوته يبقى اعلى مننا حتى بالمايكات. احنا عايزين نفرح بالرب، احنا جايين نشاور عليه بس نقول هللويا، الهنا عظيم، انا ليا اله عظيم. شاركونا بكل الترانيم بالذات في الوقت اللي في العالم.

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط، مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لأ، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر، هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. بين العناد البشري والرحمة الإلهية اللي بتلحقنا دايماً. أهلا بيكم أعزائي المستمعين في كل مكان على راديو الحياة الأفضل، والحب المحرر حب المسيح نور العالم. ممكن تهرب من مأمورية شغل، ممكن تهرب من بلد لبلد، بس مستحيل تهرب من أمام وجه الله. تعالوا نروح ليونان اللي ركب السفينة ونام في القاع وافتكر كده إنه بعيد عني نوى، بس ربنا كان مجهز له رحلة تانية خالص، رحلة في جوف الحوت. ما كانش عارف إنه هو كان بيهرب لبطن الحوت. يونان كان نبي عنيد مش عايز يروح لعدو يوعزه. العاصفة كانت هنا رسالة حب مش عقاب، عشان ترجعه لمساره. في بطن الحوت، في الضلمة وفي الوجع وفي اليأس، يونان هنا بس لقى نفسه، سكب نفسه وقال للرب الخلاص. ربنا استخدم الحوت عشان يحمي يونان من الغرق، واستخدم الضلمة عشان يوريه النور اللي جواه. القصة مش عن حوت بلع إنسان، القصة عن حب بلع عناد، ويونان خرج عشان يبدأ من جديد. خلاصة الرسالة النهاردة بتقول كده: تعبك وعواصفك النهاردة ممكن تكون هي الحوت اللي ربنا بعته علشان ينقذك من غرق أكبر. الضلمة اللي انت فيها هي حضن بيشكل فيك إنسان جديد. والحب المحرر بيقولك: حتى لو رحت لآخر البحر أنا هناك، حتى لو نزلت لأعماق اليأس أنا موجود، ما تهربش مني، اهرب ليا، أنا مجهز لك بداية جديدة حتى لو من جوه بطن الموت. والآية المؤثرة النهاردة بتقول كده: من جوف الهاوية صرخت فسمعت صوتي، يونان 2:2. يا رب، يلي عينك على يونان وهو في جوف السفينة، وسمع له وهو في جوف الحوت وفي قاع البحر. بعترف لك النهاردة إن أنا كتير كنت يونان في عنادي، هربت كتير من صوتك لأنه ما كانش مناسب هوايا، وركبت سفن اختياراتي افتكرت إني هلاقي الراحة بعيد عنك. أشكرك لأجل العواصف اللي بترجعني ليك، واللي سمحت بيها في حياتي إنها تعطل هروبي منك. علمني إن الضيق اللي بيواجهني مش انتقام، ده نداء حب بيصحيني من نومي العميق قبل مغرق. علمني إني أصرخ زي ما صرخ يونان من جوف الهاوية فسمعت صوته، أصلي وأنا في عز وجعي وما استسلمش لليأس، وأثق إن للرب الخلاص وحده، وإن كلمته هي بوصلتي الوحيدة. آمين.

يا رب أنت قدوس ومخوف وحدك، أنت الإله الحقيقي الوحيد يا رب. أشكرك لأن كل آلهة الشعوب أصنام، أما يا رب فقد صنعت السماوات. يا رب أنت الحاجة الوحيدة الثابتة في حياتنا، اختبرنا وجربنا وشوفنا في حياتنا اللي فاتت أن أنت الوحيد الثابت، لا شغل ولا فلوس ولا واسطة ولا إمكانيات بتقدر تكفينا ولا تضمن لنا حاجة، لكن أنت هو الضامن الوحيد يا رب في أيامنا. اختبرنا وشوفنا بعنينا انهيار أكبر ثوابت وأساسات كنا معتمدين ومرتكزين عليها وفاكرين ان احنا ظهرنا متأمن وهي موجودة، لكن كل رب غش وكله قبض ريح. يا رب افتح عينينا ان احنا نلحق ندرك ونفهم ان انت الضامن الوحيد. سامحنا على كل مرة اهتمينا وكبرنا وتسندنا على قش بيتحرق بيطير، لكن يا رب جاي النهاردة نقولك احنا اسفين. دينا اكتر احنا عرفنا نخبر رب قد ايه انت صاحب السلطان الوحيد، انت الوحيد المتسلط على كبرياء البحر، انت الوحيد المتسلط على اي حاجة بتخوفنا، لان اي حاجة بنعملها بايدينا قصاد الخوف ده بتنهار بنسبة 100%، مفيش حاجة بتكمل، لان لولا ايدك انت لابتلعونا احياء، واحنا بننسى وبنتعود ان انت معانا وبنتعود على كل حاجة بتديها لنا. لكن يا رب افتح حنينا على ان دي نعمة احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا ويمكن بنستهين بيها. نوعدك يا رب ان احنا النهاردة مش هنستهين بقوتك ولا بسلطانك ولا بايدك اللي معانا. يا رب عايزين نكمل النهاردة وبكرة ولحد ما تيجي بإيدك انت فقط. امين.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الرب يسوع قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. سكتنا للحرية هي إن كلمة ربنا وحقه يتشبعوا جوانا، يجوا مكان كل كذبة عشناها لوقت طويل وكل ضلال مشينا وراه وتهنا بسببه. اسمع الكلمات دي وادي للرب فرصة إنه يشتغل على ذهنك ويكشف لك الأمور اللي عشتها سنين وآن الأوان تتحرر منها وتتغير. النهاردة كنت قايمة وشعرة أني في حرب على ذهني وعلى حاجات كتير بعملها في الخدمة، وكنت حاسة أني محتاجة آجي قدام يسوع بكل اللي جوايا عشان فعلا آخد راحة منه. فقلت له الكلام ده: أنا جاية وعارفة أن مفيش حد هيقدر يريحني من جوه غيرك. إبليس عايز يدخل في كل حتة ينفع يدخل فيها، وأنا فعلا مش عايزة أديله فرصة لينكد عليا ولا يتعبني ولا يهز ثقتي في نفسي وفي مكانتي ولا ثقتي في قيمتي. قويني عشان ما اديهوش فرصة خالص، واديني قوة أقدر أرتب وقتي وطاقتي ومجهودي. ما يسلبش فرحتي أبدا ولا سلامي ولا هدوء نفسي وفرحي بيك يا غالي، ولا يفسد علي أي عمل حلو بيتعمل مع جسد المسيح. مش هدي فرصة للتعالب بتاعت عدوك الصغيرة تدخل ما بيننا. أصدق في نعمتك ورحمتك وقوتك ونور وزيت الروح القدس اللي يجي عليا ويغطي كل شقوق أو فتحات بيدخل منها عدوك. احزمني مع جسدك حزمة واحدة من الحب والقبول والتواضع والخضوع. كون أنت الرأس لينا يا أبونا وفدينا. إحنا هنا على الأرض عشان نعكس مجدك يا غالي. إحنا فيك ومعاك، وفي الوضع ده إحنا مش بس منتصرين، إحنا أعظم من منتصرين. وابتديت افتكر الآيات المكتوبة في رومية 8 والأعداد من 35 ل39: من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ كما هو مكتوب: إننا من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح، ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا. وعدد 37 من الترجمة المشتركة بيقولها كده: ولكننا في هذه الشدائد ننتصر كل الانتصار بالذي أحبنا. عدد 38: وأنا على يقين أن لا الموت ولا الحياة ولا الملائكة ولا رؤساء الملائكة ولا الحاضر ولا المستقبل ولا قوى الأرض ولا قوى السماء ولا شيء في الخليقة كلها يقدر أن يفصلنا عن محبة الله في المسيح يسوع ربنا. وحسيت كأن ربنا بالروح القدس بيقول لي الكلمات دي: أنا عايز أقول لكم ما تخافوش في أي أحداث أو ظروف، مهما كانت الأمور صعبة ما تخافوش. ليكم نصرة، ونصرة مش عادية لكن عظيمة ومجيدة في شخص يسوع اللي حبكم وأسلم نفسه عشانكم. وما فيش حاجة في الكون ده كله تقدر تفصلكم عن الحب ده، ولا حاجة مهما كانت قدرتها أو سلطانها، إلا لو سبتوها تدخل جواكم وتشككم فيا وتبني حاجز حواليكم ناحيتي. اللي من براكم ما يقدرش أبدا يفصلكم عني، لكن اللي جواكم ده ممكن يبعدكم أنتم عني، يخليكم ما تشوفوش إيد الحب اللي دايما ممدودة وتشكوا في أمانتي وصلاحي من نحوكم لو قريتوا الظروف وأحداث الحياة غلط. الحق بيقول لكم إن مفيش قوة في الأرض أو في السماء تقدر تفصلكم عن محبة المسيح. يعني إبليس يعمل ما يعمل مش هيقدر يفصلكم مدامت المواضيع من برة. المهم اللي جواكم يكون فاهم أنا مين ليكم وإنتم مين ليا، يكون شايف يسوع وعمله الكامل عشانكم، ويعرف إن كل الضغوط دي الهدف منها التشكيك وهدم الثقة. لو تدركوا الأمور دي ده هيساعدكم تقفوا وتصمدوا وتصدوا وتتقووا بالمسيح اللي فيكم، وتستقبلوا معونة ونعمة الروح القدس اللي تشددكم. لكن لما الضغوط والأحداث تدخل الشك جواكم، وإبليس يبتدي يرمي سهامه عليكم وإنتم تستقبلوها يكسركم بيها. وبدل ما تكونوا أعظم من منتصرين في الأحداث والحروب دي، زي اللي كتبوا الحق ما كانت حياتهم شهادة حية عن كل كلمة كتبت إنها مش قصص خيالية، قلبكم يتملي بالشك في مصدر قوتكم ونصرتكم الوحيد، وتتلخبطوا في أبوكم السماوي، وعدم الفهم يملاكم برساء عن النفس وشعور بعدم الأهمية، وإنكم منسيين ومش في دايرة اهتمامه، وإن هو اللي عمل فيكم كده، ويبقى وقتها نجح فعلا يفصلكم من غير ما تحسوا. مش أبوكم وقتها اللي بعيد، أنتم اللي بعدتم وتعزلتم وراء أسوار بناها جواكم وانتم صدقتوها وقبلتوها. وأنا عايز أشجعكم النهاردة تمسكوا في الحق المعلن في كلمتي ليكم، واللي بيه تقدروا تصدوا كل سهام إبليس المتقدة اللي بتترمي عليكم، وكمان ابنوا إيمانكم وثقتكم في الحق ده، خليه يدخل جواكم ويعيد تشكيل فكركم، يكون في ثوابت متأصلة فيكم، مش كل ما تيجي أحداث أو ظروف أو ضغوط تهز الأساسات بتاعتكم. الأساس لازم يكون متين وثابت عشان تقدر تبني عليه، لكن لو مهزوز ومش متماسك، أي حاجة هتبنيها عليه هتقع في مواجهة أي ريح. ابنوا على الصخر بحجارة مش على الرمل بقش، واعرفوا إني ثابت مش بتغير أبداً، ولا في قوة على الأرض أو في السماء تقدر تغيرني، ولا تغير موقفي منكم ومحبتي الكاملة ليكم، وإن عندي كل القدرة إني أخلي كل الأشياء تشتغل مع بعض لخيركم طول ما أنتم ماسكين فيا ومستقبلين حبي جواكم، ومتأكدين إني مش واقف أتفرج لكن شغال فيكم، وده أهم شغل، وهعرف أخرج خير حقيقي من كل اللي بتعدوا فيه. آمين.

أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هوية؟ أما شوكة الموت فهي الخطية، وقوة الخطية هي الناموس. ولكن شكراً لله الذي يعطينا الغلبة بربنا يسوع المسيح. إذن يا إخوتي الأحباء، كونوا راسخين غير متزعزعين، مكثرين في عمل الرب كل حين، عالمين أن تعبكم ليس باطلاً في الرب.

0: اهلا منورين، احنا في برنامج ابانا الذي، وانا اموله.
1: كل الامهات والابهات اللي بيحبوا ولادهم وبناتهم حب صحي، بيدوهم بسخاء، بيعطوا اكل وشرب ولبس، بيدوا اهتمام بالصحه، حتى الجمال الخارجي بيدوا له اهتمام. تلاقي الام بتهتم بان بنتها تضفر شعرها، بتهتم بلبس ابنها، كل التفاصيل الصغيره دي بيدوها له. بدون كمان مشاعر حب، لمسات حب، كلام حب. يا ترى ابوك السماوي اداك ايه من اول السنه؟ هل حسيت بلمسه شفاء او لمسه حنان؟ هل اكلك او شربك؟ لبالك احتياجاتك الماديه؟ هل حسيتي انك لما بتطلبي بتاخدي، لما بتخبطي بيتفتح لك الباب؟ انا عارفه ان اول حاجه نطت في دماغك وفي دماغك ايه الحاجات اللي انت محتاجها، وايه الحاجات اللي ناقصه، وايه الحاجات اللي نفسك تاخدها لكن مش جنبك ومش طايله، سواء شغل او فلوس، عربيه، زوج او زوجه. لكن معلش هستاذنك واستاذنك ان احنا النهارده هنركز على العطايا، ومش بس العطايا، لا عايزه نركز على العطايا اللي اخدتها بسخاء. ممكن معلش تكتبها معايا كده في كراسه، تكتب ايه العطايا اللي انت خدتها بسخاء في حياتك. عارف ليه محتاج تكتبها؟ علشان تراجعها تاني وتالت ورابع. ممكن بعد ما تسمعني دلوقتي لو تقدر تكتبها، لو انت سايق ياريت مثلا تقولها لنفسك بصوت عالي، قول تلات حاجات كده مش هكتر عليك. لو معاك ناس ممكن تتشجعوا كده، كل واحد يقول حاجة ولا اتنين، حاجات خدها بسخاء ويقولها بصوت عالي عشان اللي حواليه يعرف ويشجعه. وانا هغششك، ممكن نتكلم عن الشمس، القمر، البلد اللي احنا فيها، احتياجاتنا الأولية، أكل، شرب، لبس، أمان، سكن، تعليم. ممكن قبل ما نبص على الحاجات اللي ناقصة في حياتنا، افتكر أبوك السماوي اللي يشرق شمسه على الأبرار والأشرار، وتفتكر المسيح اللي أشبع الجموع مرتين، كل مرة فضل كام قفة في كل معجزة. تفتكر انت هيصرفك فارغ؟ انا معرفش انت في اني مرحلة في عمرك، شبابك، كهولة، تبتدي في اعدادي، في ثانوي، بتقفل، انا معرفش انت فين، فاني علاقة اجتماعية، وضعك المهني، وضعك المالي، سواء انت بتذاكر ولا بتشتغل ولا مريح ولا بين البنين، معرفش صحتك ايه. لكن اعرف حاجة واحدة بس، انه زنابق الحق بتكبر وبتنمو وبتزدهر. طبعا زنابق الحقل ده نوع من انواع الورد. الزنابق دي لا بتتعب ولا بتخزل ولا بتعمل اي حاجه عشان تطلع في الجمال بتاعها. يا ريت تعمل جوجل كده وتكتب زنابق الحقل، شوف الصور جميله قد ايه. لكن سليمان الحكيم ما كانش بيلبس في جمال زنابق الحقل. تفتكر اشتياقات قلبك واحتياجاتك المهمة واللي مش مهمة معروفة عنده ولا لا؟ إلهنا نقشنا على كف، هيهتم باحتياجاتك وهيفكر فيها ولا مش مهمة عنده؟ عايزك تفتكر انه هدفه ان احنا نتعلم نروح نخبط على بابه ونطلب ملكوته الاول، لانه لو طلبنا ملكوته اولا عارف هيحصل ايه؟ هتاخد كيلا جيدا ملبدا مهزوزا فائضا يعطونا في احضانكم. يعني بالعربي كده هيديك اضعاف اضعاف اللي طلبته وحلمت بيه في قلبك وفكرت فيه وقعدت تصلي علشانه. لو مش قادر تصدقني انا عايز اقولك ما صدقنيش، انا صدقه هو اللي قال اطلبوا اولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لك. ابونا السماوي في احتياجات كتير قوي في حياتي، وانا بين صراع ان انا صدق انك قادر تلبي وتشبع احتياجاتي، وبين ان انا شايفة الواقع ان انا محتاجة حاجات بقالي سنين كتيرة. سنة جاية بقولك وبشاركك بالاحتياجات دي، وجاية اقولك انا تعبانة وانا محتاج الحاجات دي، محتاج زوجة، محتاج شغل، محتاج مرتبي يزيد، محتاج اسافر. ايا كانت احتياجاتك صلي بيها لربنا وقولها دلوقتي. وفي نفس الوقت انا عارف ومصدق ان انت صانع الخيرات وان انت سخي في عطائك. يا رب انا جاي بقولك انا محتار أنا قلقان، أنا خايف، طمني يا رب، طمني وسمعني كلامك، وخليني دايما أركز على ملكوتك. أمين.

فأجاب الرب: أجيز كل جودتي قدامك وأنادي باسم الرب قدامك، وأترأف على من أترأف، وأرحم من أرحم.

يا رب جاية وبقول مع بولس: وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا رب بطلب أن سلامك يا رب اللي بيفوق كل عقل يحفظ قلبي وفكري، يحفظ يا رب ذهني. يا رب بصلي أن كل أفكار إبليس يا رب يسوع اللي بيحاول يرميها عليا تكون يا رب بتتهزم، ويكون يا رب دمك بيغطيني من كل جهة فما يقدرش إبليس يدخل بأي فكرة من عنده. أمين.

أهلا بيكو في فرصة جديدة مفتوحة لنا نقعد قدام ربنا. أنا معاكو كريم ومعايا شيرلي في الاستوديو وماريو. تعال نرفع قلوبنا ربنا ونسكن قلوبنا قدامه. تعالوا نطرح كل خوف وكل قلق وكل مشاكل وكل حاجات مشتتانا عند رجلي ونقول له احنا عايزين ندخل لمحضرك. احنا بندخل ديارك بسبب النعمة. احنا اتفتح لنا الباب ان احنا ندخل لقدس الأقداس. تعالى يا رب وطهرنا النهاردة. سايبين كل حاجة يا رب عند مدخل الحجال عند الباب، مش داخلين بيها، بنطرح كل حاجة عننا، عايزين بس نشوفك ونتقابل معاك.

أنا جاي بدخل ديارك يا رب التسبيحات، بدخل يا رب أبوابك بالحمد والتسبيح، مش عشان أي حاجة رب بس لأنك صالح. إلى الأبد رحمتك وإلى دور فدور أمانتك. رب جاي بنقول لك يا رب بنهدي لك حبنا كل حياتنا يا رب، بنتوجك يا رب رب وملك على حياتنا. يا رب أشكرك يا رب على النعمة يا رب اللي بيها يا رب بقى الباب مفتوح، نقدر يا رب ندخل لقدس الأقداس أي وقت مهما كانت حالتنا. بس يا رب علمنا يا رب ما نستهنش وما نستبحش النعمة دي يا رب. ما أحلى حضورك، حاجين يا رب وعايزين يا رب نتنقع في محضرك. اغسلنا يا رب في محضرك وطهرنا، تعامل معانا يا رب بالروح القدس النهاردة، تكلم قلوبنا، عايزين نبص عليك ونسبحك انت بس.

تعال نقول له الكلمات اللي جاية دي. ما أحلى حضورك، أنا عايز أعبدك بالروح والحق، أعبدك أرفعك. ومش في الساعة اللي بحضرها في الكنيسة ولا في وقت على الراديو، لكن قول له يا رب أنا عايز أعبدك بحياتي، بأفكاري، بتصرفاتي. أنا عايزك تكون رب وملك، مش في كلمة في ترنيمة، لكن أنا عايزك تبقى ملك حياتي. وأول حاجة بفكر فيها وبتعامل على أساسها هو أنت وعلاقتي بيك. أنا عايز أعبدك بالروح والحق، عايز أعبدك بجد بحياتي مش بكلامي، لكن يا رب بأفكاري، تصرفاتي، في شغلي، في بيتي، في علاقاتي مع الناس. عايز أعبدك بجد.

يا رب اختن يا رب قلبي النهاردة، طهرني يا رب، خليني شبه ابنك أكتر. عايز يا رب أكون شبهك، عايز أكون شبه يسوع، عايز أبقى شبهك يا قدوس، عايز أبقى بفكر زيك، عايز أبقى بتصرف زيك. علمني يا رب، علمني أسمع صوتك، علمني أكون زيك يا رب، لأنك وديع ومتواضع القلب.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج حكمة سماوية مع القسيس جورج عزمي.
1: أحبائي مستمعي راديو الحياة الأفضل في كل مكان، برحب بيكم ولقاء جديد وبرنامجنا حكمة سماوية. زي ما احنا كلنا عارفين، احنا ماشيين مع بعض في سفر الأمثال عشان نتعلم الحكمة اللي جاية من السماء اللي تفرق معانا في حياتنا اليومية وتفاصيلنا اليومية. احنا لسه مكملين عن الحكمة في الكلام. كلنا، أنا أول واحد محتاج حكمة في الكلام اللي بقوله. خليكم فاكرين أنه في أكتر من 100 مرة في سفر الأمثال بيتكلم عن الكلام واللسان. الراجل بيتكلم في اليوم تقريبا 7000 كلمة، المرأة بتتكلم 20000 كلمة، ربنا يديهم الصح. الشخص، أي حد فينا، بيقول من 100 لـ150 كلمة في الدقيقة. ياه على الكلام وتأثيره. احنا قلنا 3 قواعد في ازاي اقول كلام صح ومظبوط وحلو وبناء ويبقى رب راضي عنه ويكون سبب بركة اللي حواليا. هكمل معاكم بعض القواعد التانية. القاعدة الرابعة انه الكلام تأثيره غير عادي، اكتر ما احنا نتصور. الكلمة اللي بتقولها بتعمل تأثير انت مش متخيل قد ايه هو بيفرق في حياة الناس، سواء كان بالإيجاب او بالسلب. فامثال 18 بيقول كده: الموت والحياة في يد اللسان. يا خبر ابيض، الموت والحياة في يد اللسان، ده عدد 21 من اصح 18. يعني ممكن اقول كلمة تدي واحد حياة أو تموت واحد. طبعا الموت ده مش موت جسدي، لكن ممكن أموت شخصية واحد، نفسية واحد، أقول كلمة يفشل في حياته، ممكن كلمة تانية تخليه يبقى عنده أمل في الحياة ويكون صورة حلوة عن نفسه. الموت والحياة في يد اللسان، ده تأثير الغير عادي للكلام. المجال التاني في النزاعات والغضب، يا على تأثير الكلام لما يكون في نزاع وخصام وغضب. عشان كده بيقول الحكيم في أمثال 25: ببطء الغضب يقنع الرئيس، واللسان اللين يكسر العظم. يا العظم ده قوي جدا، صعب يتكسر، بس لو في موقف في غضب وفي نزاع وفي مشكلة، قول كلام حلو، كلام لين، يتكسر الموقف وتفك والمشكلة والمعضلة والغضب يروح. تأثيره كمان على الجماعة. يعني على الجماعة؟ يعني ممكن واحد بس يقول كلمة واحدة بس تخلي جماعة تبقى متباركة وفرحانة وتتشجع، وممكن واحد يحبط عيلة كاملة، يحبط مجموعة كاملة، كنيسة كاملة. انت موجود في شغل فيه يمكن 100 واحد، 200، في 5، في 5000، ممكن تقول كلمة او تكتب كلمة على الفيسبوك او تكتب حاجة تعليق. الكلام ده ممكن يعمل تأثير كبير على ناس كتير قوي، اكتر مما تتخيل. عشان كده في امثال 11 بيقول: ببركة المستقيمين تعد المدينة، وبفم الأشرار تهدم. تأثيرك ممكن يكون على جماعة كبيرة قوي. في العلاقات، ده آخر دايرة من دوائر تأثير الكلام. في العلاقات بيقول كده: الجواب اللين يصرف الغضب، والكلام الموجع يهيج السخط. عايز أقول لكم أنه العلاقات ممكن الكلام يبنيها أو يهدها. ممكن بكلمة تسترد علاقة مكسورة، أو بكلمة ممكن تكسر علاقة موجودة ومردودة. أنا بصلي ليا وليك أنه الكلام اللي بنقوله أنه مؤثر جدا ومهم قوي، نفكر في كلامنا ونصلي ربنا يعلمنا نتكلم صح. رب معاكم، ونتقابل في حلقة جديدة.

0: يا رب، بصلي يا رب من أجل، بصلي من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار طول. بصلي يا رب من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار بان إن هو ملهوش آخر. بصلي مع ناس مرة النفس زي ما حنة كانت راحة الهيكل بتصلي وهي مرة النفس وكانت بتسكب شكواها قدام الله. لكن الجميل في حنة ما راحتش لعالي الكاهن، ما راحتش لأولاد عالي الكاهن، لأن لو كانت راحت لهم كانتش هتاخد البركة والعطية والعظمة دي. لكن هي راحت للكبير بتاع عالي الكاهن، راحت لرب عالي الكاهن، راحت للقدير. بصلي من أجل كل واحد تديله عطية وترجع حنة ومعاها صمويل النبي، مش بس بركة ليها لكن بركة لكل شعب الله، مش بس بركة لبيتها لكن بركة لكل اللي حواليها. بصلي من أجل بركات لوقت الانتظار نختبرها في حياتنا باسم الرب يسوع المسيح، آمين.
1: أحمدك من كل قلبي.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 122، ترنيمة المصاعد لداود.
2: فرحت بالقائلين لي: إلى بيت الرب نذهب. تقف أرجلنا في أبوابك يا أورشليم، أورشليم المبنية كمدينة متصلة كلها، حيث صعدت الأصباط أصباط الرب شهادة لإسرائيل ليحمدوا اسم الرب، لأنه هناك استوت الكراسي للقضاء، كراسي بيت داود. اسألوا سلامة أورشليم، ليسترح محبوك، ليكن سلام في أبراجك، راحة في قصورك. من أجل إخوتي وأصحابي لأقولن سلام بك. من أجل بيت الرب إلهنا ألتمس لك خيراً.

كان الهدف واضح. الولد كان عارفه كويس جدا في بداية الدراسة، بابا عايزه يطلع الأول، بس في نفس الوقت بابا كان معلمه شوية مبادئ وقوانين، أهمها إنه ما يغشش وإنه يجتهد. قدام كل امتحان كان الولد ده بيجي قدامه سؤال مهم قوي: هل هفرح بابا بالدرجة النهائية بطريقتي اللي فيها لف ودوران، ولا هحاول أعمل طريقته وأكون أمين وأنا مش ضامن الدرجة النهائية؟ مرات كتيرة بيبقى قدامنا نفس السؤال: هل هنعمل الأمور اللي تبسط الله بطريقتنا، ولا هنعملها بالطريقة اللي ترضى الله؟ ده اللي هنشوفه النهاردة في مدة أيام الحياة.

في طرق بتبان إنها بتمجد الله، لكن في الحقيقة هي مش بتمجد الله. كل محاولة لتمجيد الله عن طريق غير كتابي لن تنجح. دي القصة اللي نطلع بيها من حياة سليمان في سفر الجامعة. سليمان في سفر الجامعة كتاب بيقول كده إنه جمع لنفسه فضة وذهب وخصوصيات الملوك والبلدان، لغاية كده تمام. سليمان عمل اللي بيعمله كل ملك في وقته، إن هو جاب فضة وذهب، عمل الأمور اللي تخص الملك زي وزارة الخارجية واليوران الملكي ورئيس القصر ورئيس الوزراء، عمل كل حاجة الملك مفروض يعملها عشان يمشي قوانين البلد. لكنه عمل حاجة زيادة ما كانش مفروض يعملها. الملوك وقتها عشان يصنعوا سلام كانوا بياخدوا طريق قصير، يروحوا يتجوزوا من الدول اللي حواليهم، فبالتالي بيبقى بين الشعوب مصاهرة، فمش هيكون في حرب. سليمان قرر انه يمشي نفس الطريقة، انه يتجوز من كل الشعوب اللي حواليه. ابتدى بنت فرعون اعظم مملكة في هذا الزمن، بعد كده دخل على كل الشعوب اللي حواليه واتجوز من كل شعب فيهم. الكتاب بيقول انه وصل عدد زوجاته وسراريه حوالي 1000 واحدة، مش كلهم من اسرائيل، فيهم جزء كبير قوي من بره اسرائيل. يمكن يكون هدف سليمان في الاول انه يحافظ على سلام مملكته ويمجد الله بانه مملكته تكون مليانه سلام، لكن النهايه بتاعت القصه دي ما كانتش الطف حاجه. النهايه بتاعت القصه دي ان كل زوجه من زوجات دوله شدوا سليمان لعباده الهه غريبه، عباده اصنام بعيده عن الله. الكتاب بيقول في تثنيه 17 لكل ملك من ملوك اسرائيل انه ما يتجوزش كتير علشان قلبه ما يبعدش عن الله. لكن سليمان كسر الوصية دي. ربما كان فاكر أنه لما هيتجوز من الشعوب اللي حواليه هيقدر يحقق مجد الله بأنه يصنع سلام بطريقته هو. الحقيقة في كل مرة في كتاب مقدس في حد حاول يصنع مشيئة الله بطريقته بعيدا عن طريقة الله فشل، حتى لو كان الهدف كويس. جدعون كان فاكر أن الحرب بالجيوش بالعساكر، الله قال له عندي خطة تاني. موسى كان فاكر أنه هيخرج شعب الله من مصر بقوته بحكمته بسلطته، الله قال له عندي مدرسة مختلفة مدتها 40 سنة برضو بس في الصحراء. كل مرة حد من رجال الله بيحاول يحقق حاجة تبدو أنها المجد الله بس بطريقة لا تمجد الله، القصة بتفشل. الدرس الأهم من حياة سليمان، سليمان كان يقدر يعيش في سلام لو اتجوز واحدة بس من شعب الله، لأن الله هو المسؤول عن سلام شعبه. سليمان لما حب يمشي بطريقة مختلفة أو طريقة زي بقية الناس بتمشي بيها، أن يصنع السلام بالتزاوج من الشعوب اللي حواليه، الأمر أدى في النهاية إلى سليمان ساجد في بيت إله غريب. اللي نفسي نتعلمه أنه في مدة أيام حياتنا كل هدف شايفينه قدامنا بيمجد الله، قبل ما نبتدي نشتغل فيه نفكر هل الطريقة اللي هنعمل بيها ده تمجد الله ولا لأ؟ لأن كل هدف يمجد الله بنحاول نعمله بطريقة لا تمجد الله هو هدف في اتجاه الفشل. أشجعك إن مدة أيام حياتك تكون عينيك على الرب، بتعمل مجد الرب بطريقة الرب.

الكلام الأول أنشأته يا ثوفيلس عن جميع ما ابتدأ يسوع يفعله ويعلم به إلى اليوم الذي ارتفع فيه بعدما أوصى بالروح القدس الرسل الذين اختارهم، الذين أراهم أيضاً نفسه حياً ببراهين كثيرة بعدما تألم، وهو يظهر لهم 40 يوماً ويتكلم عن الأمور المختصة بملكوت الله. لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وتكونون لي شهوداً في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض.

وقطع يوناثان وداود عهدا لأنه أحبه كنفسه. هي دي الصداقة الحقيقية. الصداقة مش عهد على الضحك والهزار واللعب والخروج والفسح والسفر، وإذا كان كل ده أمور جميلة، لكن الصداقة عهد على الوفاء، على القبول غير المشروط، على الجدعانة وقت ما تحتاجني، على الغفران لو أسأت ليا. الصداقة هي إني أحبك زي نفسي، أبقى عايز لك الأفضل زي وأكتر، أخاف عليك، أحميك حتى لو من نفسك، أسمعك وقت ما تحتاجني أسمعك، وأنصحك وقت ما تبقى تايه. تخيلوا إيه اللي ممكن يحصل لو علاقاتنا سواء زمايل، أصحاب، إخوات، متجوزين، أباء أو أبناء بقت زي داود ويوناثان. خد أنت المبادرة وخليك كده زي ما المسيح أخد المبادرة ودخل معايا ومعاك في عهد صداقة وفي عهد.

0: انتوا على موعد مع برنامج آية وفكرة، اعداد وتقديم القس ناشد غالي.
1: اهلا بيك عزيزي المستمع في آية جديدة وفكرة جديدة. النهاردة ربنا عايز يقول لك حق جديد من كلمته. الآية بتاعتنا النهاردة موجودة في سفر دانيال وصحاح 2 وعدد 21. دانيال يقول عن الرب كده: هو يغير الأوقات والأزمنة، يعزل ملوك وينصب ملوكا، يعطي الحكماء حكمة ويعلم العارفين فهما، هو يكشف العمائق والأسرار، يعلم ما هو في الظلمة وعنده يسكن النور. بحب قوي قوي سفر دانيال، لأنه دانيال في الحقيقة كان صاحب العينين المفتوحة. ربنا يوري له أمور عظيمة وياخد بإيده عشان يوري له من وقته ومن الممالك اللي قايمة حواليه لحد النهاية والأبدية. دانيال هنا يقول عن الرب إنه هو يكشف العمائق والأسرار، واللي كشف العمائق والأسرار ده يقول عنه إنه هو كمان صاحب القدرة اللي بينصب ملوك ويعزل ملوك. هو يغير الأوقات والأزمنة. وأنا نفسي أقول لك النهاردة وانت بتسمعني، سيدك يعرف يغير الأوقات ويغير الأزمنة، يهد ممالك ويقوم ممالك، ينصب ملوك ويعزل ملوك. في يده قلب الملك كجداول المياه. السلام لما بتسلم لصاحب القدرة والسلطان اللي في ايده كل الأمور، هو يقدر يعمل أمور عظيمة في حياتك، بس انت تقدر تسلم له كل التسليم؟ بتثق في قدرته، تثق في صلاحه وتثق في حكمته. هو يغير الأوقات والأزمنة، ينصب ملوك ويعزل ملوك، يعلم العارفين فهما. لكن يقول عنده كمان حاجة جميلة ورائعة: يعلم ما هو في الظلمة، سيدك كاشف كل شيء. نفسي أقولك حاجة ببساطة قلب: حتى اللي انت مخبيه عليه هو عارفه، ورغم كده بيحبك وعايز الأيام اللي جاية يغير كل اللي انت بتكتاس فيه واللي بتعد فيه. تقدر تسلم له النهاردة. يقول عنده يسكن النور. حلو العلاقات الشفافة مع ربنا لأنه نور، فعنده يسكن النور. لو انت عايز النور ده هو يدهولك. ليه بتحب الضلمة الوقت اللي فات؟ ليه بتحب تعمل حاجات مدارية مع انه هو عارفها؟ يعلم ما هو في الظلمة، عارف كل حاجة، بس هو كمان صاحب القدرة. شيل واحد من مكانه ويحط واحد، يقوم ممالك وشيل ممالك. لكن اللي عايز أقوله لك إنه مش كده بس، لكن بالنسبة لك أنت كشخص وليكي وانتوا بتسمعوني، ركز معايا كويس. ربنا يقدر يغير اللي انت بتعد فيه. ربنا يقدر يعمل أمور فوق إدراكك وفوق توقعك. هو صاحب القدرة والسلطان، كاشف الأسرار وكاشف العمائق. هو شايف قلبك من جوه، شايف الدوافع. حتى لو كنت بتخدم بس من جوه هو شايف حاجة. ربنا كاشف الدوافع كويس، هو عارف كل حاجة. أنا نفسي يا رب الأيام اللي جاية أكون شخص حقيقي قوي معاك، ونفسي الأيام اللي جاية يا رب أكون بعمل اللي يفرحك، ونفسي أكون جوه زي بره، ما بقاش مرائي ولا أبقى تحت التدين يا رب وتحت الأمور اللي مخلياني وأنا لوحدي غير قدام الناس، وأنا بعيد عن عينين الناس بعمل اللي أنا عايزه، وأنا قدام الناس بعمل حساب للناس. لكن ساعدني الأيام اللي جاية أعمل حسابك. أصلي من كل قلب الأيام اللي جاية تثق فيه وفي قدرته وعظمته، تثق أنه هو شايف كل حاجة، وتقول له كده: يا رب ساعدني أعيش الحياة اللي ترضيك، واليومين اللي باين في عمري أعيشهم في مخافة اسمك. والرب معاك لآية جديدة وفكرة جديدة. إلى اللقاء.
0: كنتم مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.

وأعرفكم أيها الإخوة بالإنجيل الذي بشرتكم به وقبلتموه وتقومون فيه وبه أيضاً تخلصون، إن كنتم تذكرون أي كلام بشرتكم به، إلا إذا كنتم قد آمنتم عبثاً. فإنني سلمت إليكم في الأول ما قبلته أنا أيضاً، أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب، وأنه دفن، وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب، وأنه ظهر لصفا ثم للاثني عشر، وبعد ذلك ظهر دفعة واحدة لأكثر من 500 أخ، أكثرهم باق إلى الآن، ولكن بعضهم قد رقدوا. وبعد ذلك ظهر ليعقوب ثم للرسل أجمعين، وآخر الكل كأنه للسقط ظهر لي أنا.

الكتاب بيقول عن شخصية رائعة تقابلت مع المسيح. في لوقا بيقول كده، بيقول امرأة بنسو دم منذ 12 سنة أنفقت كل معيشتها للأطباء، لم تقدر أن تشفى من أحد. جاءت من ورائه ولمست هدب ثوبه، فللوقت وقف نسف دمها. فقال يسوع: من الذي لمسني؟ وإذ كان الجميع ينكرون، قال بطرس والذين معه: يا معلم، الجموع يسحمونك ويضيقون عليك وتقول: من لمسني؟ فقال يسوع: قد لمسني واحد، لأني علمت أن قوة قد خرجت مني. فلما رأت المرأة أنها لم تختفي، جاءت من ورائه مرتعدة وسجدت وقالت له: لأي سبب قد لمسته؟ فقال لها يسوع: ثقي يا ابنة، إيمانك قد شفاك، اذهبي بسلام، اذهبي بسلام. كثير جموع حوالين يسوع، كثير يمكن حفلات بنحضرها، لكن في واحد هو اللي بيقتنس الفرصة وبيلمس هدب الثوب. وأتمنى ونصلي إنه كل واحد فيكم يكون هالشخص اللي بيلمس هدب الثوب. شفى نفسي، شفى جسدي، على الجروح القديمة، على الذكريات الصعبة، باسم يسوع تكون أنت الشخص اللي بيلمس هدب الثوب. أبواب يسوع مفتوحة لينا، مهما كان فينا خطية ما تخليش الشيطان يضحك عليك. أبواب يسوع مفتوحة لاستقبالنا. يا تعبان، المسيح قال: تعالوا إلي وأنا أريحكم. آمين.

يا رب جاية وبقول مع بولس: وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا رب بطلب أن سلامك يا رب اللي بيفوق كل عقل يحفظ قلبي وفكري، يحفظ يا رب ذهني. يا رب بصلي أن كل أفكار إبليس يا رب يسوع اللي بيحاول يرميها عليا تكون يا رب بتتهزم، ويكون يا رب دمك بيغطيني من كل جهة فما يقدرش إبليس يدخل بأي فكرة من عنده. آمين.

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط. مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لأ، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر، هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. الوحدة وجع صعب، يمكن تبقى قاعد وسط ناس كتير لكن تحس إنك فاضي من جوه. يمكن الناس بعدوا أو فقدت شخص غالي فبقى فيه فراغ كبير، لكن محبة يسوع بتملى الفراغ ده بحضوره الحي. الكتاب بيقول: هأنا معكم كل الأيام. الوحدة بتوجع لأنها بتخلينا نحس إننا منسيين، لكن الحقيقة إنك مش منسي. الله فاكر اسمك، عارف تفاصيلك، وحاضر معاك في أعمق لحظة فراغ. الوحدة كمان وجع بارد، ممكن تبقى قاعد لكن روحك وحيدة. ممكن الناس بعدوا أو فقدت شخص غالي فبقى في ألم بيوجع في قلبك، لكن في حضور واحد مش بيغيب، حضور بيحول الخلاء لجنة. وعد ربنا هنا بيقول: يجعل بريتها كعدن وباديتها كجنة الرب، الابتهاج والفرح يوجدان فيها. أشعياء 51:3. الوعد هنا بيقولك ربنا ده إله المستحيلات، هو متخصص في المستحيل. البرية والبادية هما الأماكن اللي ما فيهاش ولا زرع ولا مية، زي بالظبط لما تحس إن قلبك ناشف مطفي. ربنا بيقولك سيب الخلاء ده عليا، هو الوحيد اللي يقدر يخلي الأرض الناشفة عدن، يعني أجمل مكان ممكن تتخيله. مش بس نجاة، ده فيه كمان فرح وترنم. ربنا مش هيخليك بس تعيش، لأ، ده بيقولك إن المكان اللي كان فيه وجع هيبقى فيه بهجة وفرح وصوت غنى، يعني هتضحك من قلبك تاني وهتستغرب إزاي النور ده طلع من وسط الضلمة اللي جواك دي تاني. الوحدة بتخلق جوانا شعور إننا منسيين، لكن تعال أفكرك بالوعد ده في سفر أشعياء 44: يا إسرائيل لا تنسى مني. عارف يعني إيه ربنا بيقولك أنا مستحيل أنساك؟ إحنا كبشر بننسى، بننسى المواعيد، بننسى الأسماء، وساعات بننسى حتى الناس اللي وقفوا جنبنا، لكن ربنا بيقولك إنك محفور في ذاكرته للأبد. أنت مش منسي في الزحمة وسط المليارات من البشر، ربنا باصص عليك بالاسم. مفيش دعوة قلتها وهو نسيها، مفيش دمعة نزلت من عينك وهو مش فاكرها، كلها في زقة عنده. ربنا كده بيقول: لا تخف لأني فديتك، دعوتك باسمك، أنت لي. في أشعياء 43. أنا عارف ظروفك، عارف اسمك، أنت مدعو لحياة وليها هدف. لو الدنيا دارت بيك وحسيت إن الكل نسي يسأل عنك أو إنك بقيت لوحدك في مواجهة تعبك، افتكر الكلمة دي كويس: لا تنسى مني، ليك مكانة غالية عنده. الحقيقة كمان اللي في الكتاب بتقول: أما أنتم فحتى شعور رؤوسكم جميعها محصاة. في متى 10. المسيح بيكشف إنك منقوش على كفه. الله عارف اسمك، تفاصيلك، وجعك، وحاضر معاك في أعمق لحظات السكوت.
مع المسيح الوحدة ما فيهاش فراغ، بقت خلوة ومليانة شبع. تعالوا نرفع قلوبنا مع بعض ونطلب منه: يا رب يسوع، تعال املى الفراغ اللي في قلوبنا، حول وحدتنا لشركة معاك، حول جوعنا للحب لشبع فيك. ادينا نختبر ان حضورك بيكفينا مهما بعدت الناس عنا، وان سلامك هو الوطن اللي بنسكن فيه. امين.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: كلمة ربنا بتدعونا إننا نتغير عن شكلنا بتجديد أذهاننا، وذهننا بيتغير بتغيير الأفكار اللي فيه. العالم عمال يرمي جوانا أفكار ومبادئ مش مبادئ ربنا، وعشان الأفكار والمبادئ دي تمتحن وتترفض وتتغير، لازم يجي فكر جديد مضاد مكانها عشان يقود حياتنا ويشكلها من جديد بحسب فكر الله. النهاردة وأنا بصلي كنت متأثرة جداً بخدمة سمعتها من كام يوم، وكانت بتتكلم عن اهتمامنا وانشغلنا برضا الناس اللي حوالينا عن الحاجات اللي احنا بنعملها. فكنت بقوله الكلام ده: يا رب فكرني دايماً اني ملكك انت وحدك، ورضاك انت عني وعن اي حاجة بعملها هو المهم بالنسبة لي. نفسي الأمر ده يبقى واصل لعمق أعماقي عشان ما افضلش طول عمري مشغولة برضا أي حد غيرك عني. أنت الشخص الوحيد اللي أطلب رضاه. وافتكرت الآيات الموجودة في رسالة تسالونيكي الأولى أصحاح 2 والأعداد 3 وعدد 6، وهقراها بالترجمة المبسطة: فتبشيرنا إياكم لا يصدر عن خلل فينا أو عن دوافع غير نقية أو عن رغبة في خداع أحد، لكننا نتكلم بثقة لأن الله اختبرنا وأتمنى على البشارة. فنحن لا نحاول أن نرضي أحدا من الناس، بل نريد أن نرضي الله الذي يختبر قلوبنا. نحن لم نأتي إليكم بكلام معسول كما تعلمون، ولا كنا نخفي طمعا في داخلنا، الله هو شاهدنا على ذلك. ولا كنا نسعى إلى مديح من أحد منكم ولا من غيركم، مع أنه كان بإمكاننا لو أردنا أن نستخدم سلطاننا عليكم كرسل المسيح. كنت بصلي بقول له كده: فعلا يا رب جاي أتوب قدامك عن كل مرة خدمت فيها وعيني كانت على الناس أو على اللي حواليا، هيقولوا لي إيه وهيشجعوني إزاي، راضيين عن اللي عملته ولا لأ. بتوب عن كل مرة حزنت فيها لأنهم مقدروش اللي عملته أو مسقفوش لشطرتي. سامحني بحقيقي، سامحني على الوقت اللي ضاع مني وأنا بحاول أرضي اللي حواليا مش أرضيك أنت، آخد مشورتهم مش مشورتك أنت، أضبط مكاني ومكانتي وسطهم مش علاقتي وقربي بيك أنت. وحسيت كده كأن ربنا بالروح القدس بيقولي: دي دوامة، لما إبليس بيسحبك فيها بيبقى في منتهى الصعوبة إدراكها والخروج منها، بالذات في دائرة الخدمة، لأنها ببساطة خدمة. لما تكون عينك على اللي حواليك مش عليا، على تقديرهم وقبولهم للي بتعمله مش تقديري أنا، على موهبتك وشطرتك مش على إيدي أنا، على إنك تكون متميز وسط الجماعة اللي بتخدم وسطيها وتخلق ليك حتة أعلى شوية، سلمة لفوق شوية كده أعلى من الباقين اللي واقفين عليها جنبك. خد بالك هتدخل في المقارنة غصب عنك، لأن التقدير والمدح بقى للأشطر وللأفضل. دي الطريقة اللي يحكم بيها العالم على الأمور، ده اللي بيتعمل في الأشغال. الأشطر ياخد فرصة، اللي عرف يبيع نفسه كويس وإمكانياته هو اللي ياخد الفرصة حتى لو ما كانش قدها، وده بعيد تماماً عن فكر وقلب الملكوت. أنا ما بدورش على الأشطر خالص. في رسالة كورنثوس الأولى وإصحاح 1 والأعداد من 26 ل 31 بيقول كده: فانظروا دعوتكم أيها الإخوة أن ليس كثيرون حكماء حسب الجسد، ليس كثيرون أقوياء، ليس كثيرون شرفاء، بل اختار الله جهال العالم ليخزي الحكماء، واختار الله ضعفاء العالم ليخزي الأقوياء، واختار الله أدنياء العالم والمصدرة وغير الموجود ليبطل الموجود، لكي لا يفتخر كل ذي جسد أمامه، ومنه أنتم بالمسيح يسوع، الذي صار لنا حكمة من الله وبرا وقداسة وفداء، حتى كما هو مكتوب: من افتخر فليفتخر بالرب. وانا عايز الكلام ده مش تستحسنوا تسمعوه، لكن فعلا يدخل جواكم لعمق أعمقكم ويضبط الدوافع الغلط اللي بتخليكم وانتوا بتعملوا أي حاجة عينيكم على التقدير والمدح اللي جايين من الأرض، مش التقدير والمدح اللي جايين من السماء هما اللي يبقوا الأهم بالنسبة ليكم. وده يساعدك تكمل حتى لو الأرض ما حدش فيها قدرك ولا سقفلك ولا حتى اهتم خالص باللي انت عملته. لو البوصلة بتاعتك صح مش هيهمك وهتكمل، لأنك عارف إنك في ملء المشيئة الإلهية. ولما بتكون في ملء المشيئة مرات كتيرة المقاومة بتبقى قوية جدا، لأنه ببساطة اللي بتقوله واللي بتعمله وطريقة تفكيرك وحياتك بالدين العالم الساقط اللي حواليك، أو حتى بالدين اللي بيخدموا بالجسد ومستنين مدح الناس. فالحرب بتشتغل لأنهم عايزينك شبههم مش شبه يسوع. يسوع ما كانش بيرضي الناس أبدا، كان بيعمل أعمال الآب وهدفه مجد الآب وبس، وكل مرة حاولوا يمجدوه هو هرب من وسطهم. ولا مرة تملق اليهود أو الفريسيين ولا سمعهم اللي نفسهم فيه عشان يكسبهم أبدا. كان بيقول الحق كل الحق، والنور اللي فيه أزعجهم وهاجوا عليه، لكنه فضل ثابت في مكانه. اتهموه بكل التهم الممكنة، لكنه كان بيعمل الصح دايما معاهم أو مع غيرهم. والتلاميذ سمعوا إنهم هم كمان هيعيشوا بنفس الطريقة. ولما مر بطرس اهتم برأي الناس وشكله في وسط اليهود، بولس في رسالة غلاطية كتب الكلمات دي اللي كان فيها توبيخ لبطرس في غلاطية 2 وعدد 11. في الترجمة المبسطة بيقولها كده: ولكننا عندما جاء بطرس إلى أنطاكيا واجهته مباشرة لأنه كان مخطئا. فقبل وصول بعض الرجال من طرق يعقوب كان بطرس يأكل مع غير اليهود، ولكن عندما وصلوا انسحب وعزل نفسه لأنه كان خائفا من اليهود. وفي عدد 14 بيقول كده: وعندما رأيت أنهم لم يكونوا يسلكون كما يليق بالبشارة الحقيقية، قلت لبطرس أمام الجميع: إن كنت وأنت يهودي الأصل تعيش كغير اليهود، فكيف تجبر غير اليهود على أن يتبعوا التقاليد اليهودية؟ ارفعوا عينيكم من على الناس سواء في العالم أو في الكنيسة، احترموهم واخدموهم واتحدوا بيهم واسندوهم. ولما تيجوا تخدموهم حبوهم، ما تنتظروش التقدير والمكافأة منهم أبدا، ما تسعوش عشان ترضوهم. وانتوا بتعملوا كده رؤيتكم هتضيع منكم، وهتلاقوا روحكم اتسحبتوا في طرق جانبية مش ليكم وما كانش المفروض تمشوا فيها، وهتقارنوا، والمقارنة هتولد غيرة وكبرياء ومحاولات لسرقة الفرص عشان أبان وأظهر. والطرق دي كلها ملتوية وهتخليك تعمل الحاجة بدوافع غير نقية. وأنا بالنسبة لي دوافعك أهم من كل اللي انت بتعمله. أنا ببص على اللي جوه مش على اللي بره. لو وعظت ولا رنمت ولا عزفت ولا صليت ولا خدمت أي خدمة ودوافعك الحقيقية إنك تظهر أو إن الناس تشاور عليك، يبقى كل اللي جوايا ناحيتك إزاي أساعدك عشان تبقى دوافعك نقية. إنك تنقي دوافعك أهم عندي، حتى لو ما عملتش كل الحاجات الكبيرة دي اللي انت فرحان بيها. أنا بحكم على اللي جوه. في إنجيل متى أصحاح 7 وعدد 22 بيقول كده: كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم: يا رب يا رب، أليس باسمك تنبأنا وباسمك أخرجنا شياطين وباسمك صنعنا قوات كثيرة؟ فحينئذ أصرح لهم: إني لم أعرفكم قط، لأنكم أنتم أهم عندي من كل اللي بتعملوه. عايزكم تشتغلوا في الملكوت ده أكيد، وعايز فعلة بحق وحقيقي، بس عايزهم طيعين ومستعدين للتغيير والتشكيل وهم شغالين، يرجعوا قدامي ويطلبوا مشورة وإرشاد ويمتحنوا دوافعهم في نور الكلمة. ولما يغلطوا حالا يقوموا وينظفوا اللي جه عليهم وياخدوا السكة الصح ويكملوا فيها بدون عناد ولا تصلف، لكن بتواضع حقيقي. عينيهم على المكافأة اللي عندي ليهم، مش على الناس وتقديرهم ورضاهم عنهم. متكلين على دراعي وعمل روحي فيهم، مش على نفسهم أبداً. آمين.

وفي الغد سمع الجمع الكثير الذي جاء إلى العيد أن يسوع آت إلى أورشليم، فأخذوا سعوف النخل وخرجوا للقائه وكانوا يصرخون: أوصنا، مبارك الآتي باسم الرب ملك إسرائيل. ووجد يسوع جحشا فجلس عليه كما هو مكتوب: لا تخافي يا ابنة صهيون، هو ذا ملكك يأتي جالسا على جحش أتان. وهذه الأمور لم يفهمها تلاميذه أولا، ولكن لما تمجد يسوع حينئذ تذكروا أن هذه كانت مكتوبة عنه وأنهم صنعوا هذه له.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج أبانا الذي مع أمل ساويرس.
1: أهلا منورين، إحنا في برنامج أبانا الذي وأنا أمولة.
2: لما أبونا السماوي حب يشرح لنا حبه لينا وحب يلم الناس كلها في نوعين، اختار نوعين بس. الابن الكبير هنسميه سامر اللي عايش داخل البيت، والابن الصغير اللي عايش بره البيت هنسميه أمير. أنا مش عاوزة أحكي طبعا قصة الابن الضال لأنه كلنا عارفينها، عارفين قصة سامر وأمير، أكيد أنتوا حافظينها عن ظهر قلب، ومش بعيد كمان تكونوا مثلتوها. على فكرة وأنا صغيرة مثلت دور أصدقاء السوء، بس يلا حصل خير، أنا اللي كنت مصاحبة أمير لما راح في كرة بعيدة. عايزة أركز على نقطة واحدة في كلامنا النهاردة مع بعض. مين فينا كبر جوه الكنيسة وتعود على التواجد في وسط مجموعة ناس كنسية من صغره؟ يا ترى حضرتك بتيجي للناس اللي برا أسوار الكنيسة وبتبص لهم إزاي؟ هل بعيون محبة وشفقة وزعلان لأن فايتهم حلاوة المسيح، ولا بعيون يا بخته بقى ده براحته مع فلوس وهيصة وخروج وفسح وسهر وشرب وأصدقاء؟ طبعاً أقصد أنه بيشرب كوكاكولا، ما تفهمونيش صح. هل بتسأل ربنا لماذا تنجح طريق الأشرار زي ما أرميا سأل ربنا؟ هل غيران من اللي بره، ولا بتبصله بعينين يعني إدانة؟ طب لما حد من اللي بره بيرجع الحظيرة ويدخل لأول مرة، هل بتبصي على لبسها وعلى التاتو والحلق الغريب والميك اب اللي مش عارفه عمل ازاي، ولا بتبصي على روحها المكسوره ونفسيتها المتدمره وحلاوه المسيح اللي هي مش قادره تستمتع بيها لانها كانت بتشتهي القرنوب وهي عايشه بره؟ لو انت سامر، من فضلك حن على اخوك امير وهو راجع وبيحاول يقرب لابوه وبيحاول يراضيه وبيحاول يستسمحه، وافتكر انه احتمال تكون انت اللي قلبك قاسي وانت اللي محتاج ترجع للاب رغم انك عايش جوه الاسوار ومش فاهم الظروف اللي مر بيها امير. خد بالك، احتمال تكون بتكسر قلب ابوك بادانتك لامير. لو انت امير، عاوز اقولك واقولك اهلا وسهلا، نورت بيت الاب، وانا اسفه انك قابلت ناس زي سامر بتدينك، لكن صدقني مع الوقت لو وريتهم محبة الآب ووريتهم بركة معينة أنت خدتها هتكون مبارك في كل ما تمتد إليه يديك. لو أنت من الخدام اللي بيعدوا الوليمة، ياريت ما تفرقش في التعامل بين سامر وأمير، هما الاتنين ولاد الآب، هما الاتنين مات المسيح من أجل أن يكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. بلاش نبقى قاسين على بعض، وبلاش ندين بعض، وبلاش ننظر للعيون، لأنه كثيراً تصرفاتنا اللي شكلها من بره حلو زي مثلاً الخدمة في بيت الآب، الوعظ، التراتيل، تحسسنا أنه خلاص إحنا جوه بقى وإحنا حلوين قوي، وبنتطاول عن الناس اللي بره اللي عايزة تدخل وعايزة تدوق جمال العشرة مع المسيح. لكن غلاظة قلوبنا للأسف بتكون سبب طرد مش سبب جذب لضعاف النفوس. خلينا نكون ودعاء ومحبين وبنستقبل كل اللي عايز يدخل، لأن الآب السماوي فاتح أحضانه للكل. أكيد طبعاً مش بشجع طريق الخطية ومش بشجع إن الواحد يعيش بره، لكن أنا بس بشجع إنه نقبل اللي بيرجع. أبونا السماوي، عايزة أشكرك عشان أنت فاتح أحضانك لناس كتيرة وأنا أولهم، وعايزة أقولك أنا أسفة لو جت فترة في حياتي كنت بأدين حد أو ببص لحد نظرة مش حلوة لأنه عايش بره. أشكرك إنك بتحبني وبتستحملني سواء أنا جوه أو بره. أشكرك إنك بتعلمني أقبل إخواتي وأجيبهم ليك وناديهم وأقول لهم تعالوا ذوقوا وانظروا ما أجمل الرب. أمين.
3: إنسان كان له ابنان فقال أصغرهما لأبيه

وبعد أيام ليست بكثيرة جمع الابن الأصغر كل ما له وسافر إلى كورة بعيدة، وهناك أنفق كل ما له بعيش مسرف. وحين أنفق كل ما له حدث جوع شديد في تلك الكورة، فابتدأ يحتاج وكان يشتهي أن يملأ بطنه من الخرنوب التي كانت الخنازير تأكله.

لأبيه وقال: كم من أجير لأبي يفضل عنه الخبز وأنا أهلك جوعا؟ أقوم أرجع إلى أبي وأقول له: يا بويا، أخطأت إلى السماء وقدامك، ولست مستحقا بعد أن أدعى لك ابنا، اجعلني كأحد أجراك.

يا رب في العالم اللي مليان بالألم والحزن، مليان يا رب بالحروب والنار حوالينا في كل مكان، علمنا كمؤمنين إن إحنا ما نقفش موقف المتفرجين أو المشاهدين أو المراقبين أو بس اللي بيشوفوا الأحداث على الميديا والسوشيال ميديا، لكن يا رب حولنا عشان نكون في إيدك أدوات سلام حقيقية، مش بالكلام بس لكن كمان بالفعل. حط يا رب في قلوبنا محبة عشان تكسر كل دوائر الكراهية. ادينا يا رب فعلا قوة عشان نقدر نسند الناس المتألمة. ساعدنا ان احنا نحمل يا رب الرجاء الحقيقي اللي في قلوبنا يا رب وسط كل اليأس، ننشر نور الحق وسط عتمة الظلام حتى في أبسط المواقف اللي بنعيشها في يومنا. يا رب استخدم حياتنا البسيطة وحياتنا الصغيرة عشان تصنع بيها فرق حقيقي، وتعلن يا رب ان الخير مازال ممكن وان السلام يمكن انه يبدأ في كل واحد فينا. آمين.

أهلا بيكو في وقت نقعد فيه قدام ربنا. أنا معاكو كريم، ومعنا في الاستوديو بول على الجيتار وريتا ترنم معايا. مبسوطين قوي أنه النهاردة لينا فرصة أن احنا نعبد ربنا سوا ونرفع فستينا. اللي يمكن الكورونا علمتنا أن احنا بنسبح من أماكن مختلفة، بعلمتها لنا بالأسلوب الصعب، لكن احنا دلوقتي لينا فرصة أن احنا نقعد قدام ملك الملوك ورب الأرباب وندخل دياره ونقول يا رب احنا جينا يا رب سايبين كل حاجة عند الباب، كل خطية وكل مشاغل وكل تشتيتات عند الباب. بنقولك يا رب عايزين ندخل ديارك، عايزين نتقدس، عايزينك تغسلنا وعايزينك تطهرنا. تعال نقول له الكلمات دي مع بعض.

يا رب على حساب دمك، بس احنا جايين يا رب وبندخل لمحضرك، بنديلك المجد يا رب، مش بس في ساعة بنسبحك فيها لكن بحياتنا بكل حاجة بنعملها كل يوم. مستحق المجد يا رب. يا رب بشكرك يا رب ان انت صخرتنا وانت ملجأنا، بنيجي يا رب ونستخبى فيك، بنيجي يا رب ونديلك المجد. خلي حضورك يملأ علينا فنتغير الى تلك الصورة عينها، نشوف مجدك بوجه مكشوف.

تعالوا إحنا كل واحد في مكانه نفتح مزمور 8 من عدد 3 مع بعض ونقرأ. من عدد 3 بيقول كده: إذا أرى سماواتك عمل أصابعك، القمر والنجوم التي كونتها، فمن هو الإنسان حتى تذكره، وابن آدم حتى تفتقده وتنقصه قليلا عن الملائكة؟ وبمجد وبهاء تكلله، تسلطه على كل أعمال يديك، جعلت كل شيء تحت قدميه. الجزء ده من الأجزاء اللي بحبها جدا، وكل مرة بقراه أول حاجة بتيجي في بالي: ليه أنا يا رب؟ اشمعنى أنا؟ اشمعنى الإنسان ده هو اللي قررت إنك تحبه قوي كده؟ لا مش بس تحبه، إزاي أصلا بيجي على بالك؟ إزاي أصلا بتذكره؟ وإحنا قريبين من وقت الميلاد، على قلبي قوي إن إحنا نرنم الكلمات اللي جاية دي، بتقول له إزاي ما أقبلش الحب ده؟ الإله اللي خلق السماء والأرض اختار إنه يشوفني ويميزني، مش لأي حاجة فيا، لكن بس عشان هو محبة، عشان هو بيحبني. قدام كل ده إزاي ما أقبلش الحب ده وعيش بعيد؟ أنا باجي النهاردة وبقبل الحب ده يا رب، اقبلنا في يوم ميلادك.

أوقات كثيرة كنت بحس إنه يسوع جه وتجسد وتولد عشان الناس اللي كانوا عايشين من 2000 سنة. ما كنتش مدرك الموضوع ده، بس أدركته من قريب إن كان في حاجة جوايا كده دفينة كده بتصدق في الموضوع ده. بعدين حسيت إنه لأ، الله ما تولدش بس عشان الناس اللي كانوا من 2000 سنة، وأنا ماليش دعوة، أنا لسه مولود من كام سنة، لكنه اتولد عشاني أنا. تريمة اللي جاية بتقول له ربي يسوع علشاني سبت مجدك وجيت لمكاني، اتولدت في مزود مش عشان أي حاجة لكن عشاني أنا بس. يا رب بقبل يا رب النهاردة الحب ده، يقبلنا يا رب في يوم ميلادك، خلينا يا رب نصدق ان احنا ينفع نتحب كده

0: دلوقتي معدنا مع برنامج حكمة سماوية مع القسيس جورج عزمي.
1: أحبائي مستمعي راديو الحياة الأفضل في كل مكان، برحب بيكم ولقاء جديد وبرنامجنا حكمة سماوية. زي ما احنا كلنا عارفين، احنا ماشيين مع بعض في سفر الأمثال عشان نتعلم الحكمة اللي جاية من السماء اللي تفرق معانا في حياتنا اليومية وتفاصيلنا اليومية. احنا لسه مكملين عن الحكمة في الكلام، كلنا انا اول واحد محتاج حكمة في الكلام اللي بقوله. خليكم فاكرين انه في اكتر من 100 مرة في سفر الأمثال بيتكلم عن الكلام واللسان. الراجل بيتكلم في اليوم تقريبا 7000 كلمة، المرأة بتتكلم 20000 كلمة، ربنا يديهم الصح. الشخص أي حد فينا بيقول من 100 ل 150 كلمة في الدقيقة. يا على الكلام وتأثيره. احنا قلنا 3 قواعد في ازاي اقول كلام صح ومظبوط وحلو وبناء ويبقى رب راضي عنه ويكون سبب بركة اللي حواليا. هكمل معاكم بعض القواعد التانية. القاعدة الرابعة انه الكلام تأثيره غير عادي اكتر ما احنا نتصور. الكلمة اللي بتقولها بتعمل تأثير انت مش متخيل قد ايه هو بيفرق في حياة الناس، سواء كان بالإيجاب او بالسلب. فامثال 18 بيقول كده: الموت والحياة في يد اللسان. يا خبر ابيض، الموت والحياة في يد اللسان، ده عدد 21 من اصح 18. يعني ممكن اقول كلمة تدي واحد حياة او تموت واحد. طبعا الموت ده مش موت جسدي، لكن ممكن اموت شخصية واحد، نفسية واحد، اقول لكلمة يفشل في حياته، ممكن كلمة تانية تخليه عنده امل في الحياة ويكون صورة حلوة عن نفسه. الموت والحياة في يد اللسان، ده تأثير الغير عادي للكلام. المجال التاني في النزاعات والغضب، يا على تأثير الكلام لما يكون في نزاع وخصام وغضب. عشان كده بيقول الحكيم في أمثال 25: ببطء الغضب يقنع الرئيس، واللسان اللين يكسر العظم. يا العظم ده قوي جدا، صعب يتكسر، بس لو في موقف في غضب وفي نزاع وفي مشكلة، قول كلام حلو، كلام لين، يتكسر الموقف وتفك والمشكلة والمعضلة والغضب يروح. تأثيره كمان على الجماعة. يعني على الجماعة؟ يعني ممكن واحد بس يقول كلمة واحدة بس تخلي جماعة تبقى متباركة وفرحانة وتتشجع، وممكن واحد يحبط عيلة كاملة، يحبط مجموعة كاملة، كنيسة كاملة. انت موجود في شغل في يمكن 100 واحد، 200 في 5 في 5000، ممكن تقول كلمة او تكتب كلمة على الفيسبوك او تكتب حاجة تعليق. الكلام ده ممكن يعمل تأثير كبير على ناس كتير قوي اكتر مما تتخيل. عشان كده في امثال 11 بيقول: ببركة المستقيمين تعد المدينة، وبفم الأشرار تهدم. تأثيرك ممكن يكون على جماعة كبيرة قوي. في العلاقات، ده آخر دايرة من دوائر تأثير الكلام في العلاقات، بيقول كده: الجواب اللين يصرف الغضب، والكلام الموجع يهيج السخط. عايز أقول لكم أنه العلاقات ممكن الكلام يبنيها أو يهدها. ممكن بكلمة تسترد علاقة مكسورة، أو بكلمة ممكن تكسر علاقة موجودة ومردودة. أنا بصلي ليا وليك إنه الكلام اللي بنقوله إنه مؤثر جدا ومهم قوي، نفكر في كلامنا ونصلي ربنا يعلمنا نتكلم صح. رب معاكم، ونتقابل في حلقة جديدة.

ده مش كلام أغنية، دي قصة حقيقية حصلت وهتحصل وبتحصل ليك وليا.

قالوا لي زمان اللي بتخضع له هيملك فكرك وتعيش له، اياك تقوي الشر فيك وترجع تشتكي.

وفي الغد سمع الجمع الكثير الذي جاء إلى العيد أن يسوع آت إلى أورشليم، فأخذوا سعوف النخل وخرجوا للقائه وكانوا يصرخون: أوصنا، مبارك الآتي باسم الرب ملك إسرائيل. ووجد يسوع جحشا فجلس عليه كما هو مكتوب: لا تخافي يا ابنة صهيون، هو ذا ملكك يأتي جالسا على جحش أتان. وهذه الأمور لم يفهمها تلاميذه أولا، ولكن لما تمجد يسوع حينئذ تذكروا أن هذه كانت مكتوبة عنه وأنهم صنعوا هذه له.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 113.
2: هللويا، سبحوا يا عبيد الرب، سبحوا اسم الرب، ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الأبد. من مشرق الشمس إلى مغربها اسم الرب مسبح. الرب عال فوق كل الأمم، فوق السماوات مجده. من مثل الرب إلهنا الساكن في الأعالي، الناظر الأسافل في السماوات وفي الأرض، المقيم المسكين من التراب، الرافع البائس من المزبلة، ليجلسه مع أشراف، مع أشراف شعبه، المسكن العاقر في بيت، أم أولاد فرحانة. هللويا.

عشان الكل بينسى، الإنسان دايماً بيحاول يثبت وجوده، بيحاول يسيب علامة. من أول ما كان طفل صغير في المدرسة بيكتب اسمه على الدرج، لغاية ما يكبر بيحاول يعمل أعمال خيرية عظيمة عشان اسمه يدوم. حقيقي هو الأثر بيدوم، لكن الأسماء بتتنسي. كل مدينة وكل قرية موجودة في وطننا في يوم من الأيام في حد قرر أنه يبتديها، أنه يعمل أول بيت فيها. إحنا منعرفوش، منعرفش اسمه، لكن أثره موجود ومدينته مكملة. كل أعمالنا العظيمة في الأرض هنا هي محاولة مننا علشان نسيب اسمنا في التاريخ، لكن الحقيقة هي محاولة للرسم على الماء.

سليمان الحكيم في سفر الجامعة أصحاح 2 وعدد 16 بيقول كده: لأنه ليس ذكر للحكيم ولا للجاهل إلى الأبد، كما منذ زمان كذا الأيام التالية، الكل ينسى، وكيف يموت الحكيم كالجاهل؟ سليمان حط السؤال ده: الكل ينسى، إزاي الحكيم اللي بيعيش بحكمته بيموت والجاهل اللي عايش بجهله بيموت والاتنين بيتنسوا؟ إزاي الحكيم والجاهل بيقابلوا نفس المصير؟ طب لو كده إيه فايدة الحكمة؟ سليمان وصل لسؤال وجودي، بيقول إيه فايدة الحكمة والجهد إن كانت النهاية واحدة والاتنين هيتنسوا؟ السؤال ده كان جزء من رحلة فكرية قادت سليمان إنه يوصل لله، إن وصل في النهاية إنه المعنى الحقيقي في الحكمة هو في مخافة الله. لما قال كده فلنسمع ختام الأمر كله، كأن دي الخلاصة: اتق الله واحفظ وصاياه، لأن هذا هو الإنسان كله. سليمان ما هجمش الحكمة، لكنه كشف حدودها. قال إن الحكمة بتحسن الحياة، لكنها مش بتواجه الموت، مش بتمنعه. الحكمة بتدي أمان أو رجاء، لكنه مش طويل المدى. الحكيم هيعيش أفضل، لكنه في النهاية هيموت وهيتنسي زيه زي الجاهل. إذا كانت الحياة هي مجرد اللي بيحصل تحت الشمس في نتيجة محبطة، لكن لو بصينا على أعمالنا اللي موجودة واللي بنعملها تحت الشمس على إنها أمور متعلقة بالأبدية، أمور باقية للأبد، الوضع هتغير. هنتحرر من فكرة أنا عايز أعمل حاجة عشان أفضل في ذاكرة الناس أطول وقت ممكن، إلى فكرة جديدة اسمها أنا عايز أعمل حاجة يظل تأثيرها أطول وقت ممكن، ومفيش أطول من أبدية. عشان كده في أمور اسمها أمور باقية إلى الأبد، أعمال بتتعمل على الأرض لكن تأثيرها بيستمر طول الوقت ومكافئتها بتستمر في الأبد. رب يسوع قال كده في متى 26: الحق أقول لكم حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. قال كده عن اللي سكبت قاروره الطيب على راسه: هي عملت فعل صغير كانت فاكرة أن تأثيره هيستمر في اللحظة اللي هي فيها، لكن الحقيقة هي عملت أمر يدوم تأثيره إلى الأبد. الحكمة الحقيقية مش هي أن أنا أدور على حاجة أعملها عشان الناس تفضل فاكراني أو أسيب علامة في التاريخ زي ما بيقولوا. الحكمة الحقيقية هي أن أنا أعمل أمور باقية إلى الأبد، والأمور الباقية للأبد هي الأمور التي تمجد الله، يستمر تأثيرها إلى الأبد ومكافأتها في الأبدية. النهاردة دعوة للتوقف عن محاولة الرسم على وجه المياه. النهاردة دعوة عشان نبص لأشغالنا وأعمالنا وندور على حاجات نعملها باقية إلى الأبد. الأمور اللي بنعملها لمجد الله وبنبنيها في ملكوت الله هي أمور مكملة. الناس بتنسى بسرعة، مهما كانت حكمتهم وإنجازاتهم هتفضل أعمالهم هي محاولة للرسم على المية. عشان كده من النهاردة اصنع أمور باقية للأبد في مدة أيام حياتك.

0: يا رب في العالم اللي مليان بالألم والحزن، مليان يا رب بالحروب والنار حوالينا في كل مكان، علمنا كمؤمنين إن إحنا ما نقفش موقف المتفرجين أو المشاهدين أو المراقبين أو بس اللي بيشوفوا الأحداث على الميديا والسوشيال ميديا، لكن يا رب حولنا عشان نكون في إيدك أدوات سلام حقيقية، مش بالكلام بس لكن كمان بالفعل. حط يا رب في قلوبنا محبة عشان تكسر كل دوائر الكراهية. ادينا يا رب فعلا قوة عشان نقدر نسند الناس المتألمة. ساعدنا ان احنا نحمل يا رب الرجاء الحقيقي اللي في قلوبنا يا رب وسط كل اليأس، ننشر نور الحق وسط عتمة الظلام حتى في أبسط المواقف اللي بنعيشها في يومنا يا رب. استخدم حياتنا البسيطة وحياتنا الصغيرة عشان تصنع بيها فرق حقيقي، وتعلن يا رب ان الخير مازال ممكن وان السلام يمكن انه يبدأ في كل واحد فينا. آمين.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

وقت التساؤلات والشك أحيانا بتكون نقط تحول فارقة في إيماننا. ساعات بنخاف منها وبنقلق ندخل الدوامة دي، وبنحاول نهرب منها بأي شكل عشان نردم على أي حيرة جوانا، خوفا من نفسنا وخوفا من المجتمع كمان، وخوفا من إننا نقعد نعمق فنغرق وما نعرفش نطلع للبر مرة تانية. الحقيقة بقى إن المسيح كان بيدور على الأشخاص اللي بتسأل. في الحقيقة كان هو أكتر شخص بيزرع تساؤلات في أذهان الناس اللي بيسمعوه. ومن أروع مقابلاته بعد القيامة هي مقابلته مع تلميذي عمواس ومع توما، اللي مش بيختلفوا كتير في جوهر حيرتهم وتساؤلهم وشكهم. عندهم أسئلة، عندهم شك، عندهم عدم فهم لأمور كتير، وعندهم احتياج لحد يفهمهم ويشرح لهم. والمسيح مشي معاهم المشوار كامل، شرح لتلميذي عمواس كل اللي كان محتاجين يفهموه ومن البداية خالص، وتعامل مع احتياج توما للعيان. مقابلة غيرتهم من جوه للأبد أكتر بكتير لو خدوا الأمور مسلمات، رغم أن في المقابلة دي المسيح وبخ التلميذين لعدم دراستهم الكافية للكتب، ووبخ كمان توما لعدم إيمانه، لكن ده لا يمنع حكمة تعامله معاهم وفهم ذهنهم والوصول ليهم بالشكل اللي هيغيرهم، لأنهم في الأصل كانوا محتاجين، جعانين، عطشانين أكتر من إنهم شاكين أو متسائلين. بصلي يا رب تخلق جوايا دايما الجوع والعطش ليك. بصلي إني ما خافش إني أسأل وإني أحتار، وإني أمشي معاك سكة التفكير والفهم، وإني ما استسهلش إن حياتي تكون معاك على البر بدون الدخول في العمق رغم كل أمواجه، لأنك هتكون ماسك في إيدي وهتعلمني وهتفهمني، وده هيقوي إيماني مش العكس، وبالتالي علاقتي معاك هتبقى على أرض صلبة وأقوى.

0: انتوا على موعد مع برنامج آية وفكرة، اعداد وتقديم القس ناشد غالي.
1: اهلا بكم اعزائي المستمعين في آية جديدة وفكرة جديدة مع راديو الحياة الافضل. واحنا النهاردة عندنا آية جميلة في انجيل يوحنا صح 20 وعدد 20، يقول كده: لما قال هذا اراهم يديه وجنبه، ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب. بعد القيامة المسيح تراءى الصبح بدري لمريم المجدلية، وبعدين بطرس ويوحنا، وبعدين تلمذي عمواس، وبعدين بالليل في العلية كان التلاميذ، والأبواب مغلقة لسبب الخوف من اليهود. جه المسيح وقف في الوسط وقال لهم كده: السلام لكم. بدأ الرب يسوع يقول لهم سلام لكم، ولما قال لهم سلام وراهم ايديه وجنبه. طب ايه علاقة السلام بان الرب يوريهم ايديه وجنبه؟ كان الرب بيقول لهم ده عربون السلام، ده عربون السلام اللي انا دفعته في الصليب. بصوا على ايديا، شوفوا ايدي المسقوبة، بصوا على جنبي المطعون. وكان الرب عايز يقول ده تمن السلام اتسدد. وأنا اللي نفسي أقول لكل حد من أعزائي المستمعين، أنت اختبرت معنى السلام؟ السلام اللي الرب دفع ثمنه كامل على الصليب، النهاردة الرب عايز يمتعك بيه. بقول لك بص على إيد المسقوبة، وبص على جنب المفتوح والمطعون، هتعرف أن السلام ده كلفني ثمن غالي، بس ليك أنت تاخده بالمجان لو أنت عايز. يقول ففرحوا التلاميذ إذ رأوا الرب، يتحول الخوف والقلق والهزيمة لفرح. بس ده ما يضمنهوش غير المسيح اللي سدد الثمن كامل على الصليب. وكانهم الرب بيقول لهم كده ده عربون السلام وده عربون الفرح، ايدي وجنبي المسقوبين لاجلكم. نفسي اقول لك من كل قلبي ان الايد اللي اتثقبت لاجلك، والجنب اللي اتطعن لاجلك، والايدين اللي اتثقبت بكل الحب لاجلك، لا يمكن في يوم من الايام تاذيك او تقدم ليك حاجه تتعبك، لكن مش هتقدم ليك غير كل الخير وكل الرحمة. عربون السلام والفرح، المسيح بيرفع ايديه ويقول لك بص على ايد المسقوبة، بص على جنب المفتوح، تفرح كل الفرح، لانه بنفس الحب ده اللي رحت بيه للصليب انا بعولك وماشي معاك وهكمل معاك. اصلي ليك من كل قلبي زي الرب ما فرح التلاميذ، وزي ما كفكف دموع مريم، وزي ما نزع الشك من تلمذي عمواس، وزي ما عالج توما في وقت من الأوقات. في الحقيقة النهاردة يقدر الرب يوصل ليك ويفرحك ويبلاك بالسلام. أصلي من كل قلبي تختبر معنى السلام وتختبر معنى الفرح الحقيقي، وده ما يضمنهوش غير شخص المسيح. رب يملى بيتك بالسلام ويفرحك ويطمنك ويديك كل اللي على قلبه ليك. والرب معاك لآية جديدة وفكرة جديدة. إلى اللقاء.
0: كنتم مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.

0: شغل ولا فلوس ولا سلطات نعرف نحرز بيها البلد يا رب، لكن كل في ايدينا ان احنا نقف نصلي يا رب ونطلب اسمك على البلد، ان انت من اول الريس لحد اصغر طفل مولود احنا بين ايدك. قول لنا نعمل ايه وما نعملش ايه. احفظ بلدنا يا رب، احنا بنحبها. ساعدنا ما نشوفش حاجة وحشة، لكن نعرف نشكر على النعمة التي نحن فيها مقيمون. أصدق رب ان انت امين وصالح وبتكمل وعدك، وان انت مش بتسيبنا حتى لو احنا شايفين حاجات مش على مزاجنا، لكن أصدق رب ان انت اللي بتعمل كله صالح وكله امانة من الآن وإلى الأبد. آمين.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

الكتاب بيقول عن شخصية رائعة تقابلت مع المسيح. في لوقا بيقول كده، بيقول امرأة بنسو دم منذ 12 سنة أنفقت كل معيشتها للأطباء، لم تقدر أن تشفى من أحد. جاءت من ورائه ولمست هدب ثوبه، فللوقت وقف نسف دمها. فقال يسوع: من الذي لمسني؟ وإذ كان الجميع ينكرون، قال بطرس والذين معه: يا معلم، الجموع يسحمونك ويضيقون عليك وتقول: من لمسني؟ فقال يسوع: قد لمسني واحد، لأني علمت أن قوة قد خرجت مني. فلما رأت المرأة أنها لم تختفي، جاءت من ورائه مرتعدة وسجدت وقالت له: لأي سبب قد لمسته؟ فقال لها يسوع: ثقي يا ابنة، إيمانك قد شفاك، اذهبي بسلام، اذهبي بسلام. كثير جموع حوالين يسوع، كثير يمكن حفلات بنحضرها، لكن في واحد هو اللي بيقتنس الفرصة وبيلمس هدب الثوب. وأتمنى ونصلي إنه كل واحد فيكم يكون هالشخص اللي بيلمس هدب الثوب. شفى نفسي، شفى جسدي، على الجروح القديمة، على الذكريات الصعبة، باسم يسوع تكون أنت الشخص اللي بيلمس هدب الثوب. أبواب يسوع مفتوحة لينا، مهما كان فينا خطية ما تخليش الشيطان يضحك عليك. أبواب يسوع مفتوحة لاستقبالنا. يا تعبان، المسيح قال: تعالوا إلي وأنا أريحكم.

0: عطوفة أوي يا رب، حنان طويل الروح كثير الرحمة.
1: بنحبك يا يسوع، بنحبك يا رب، شكرا لرحمتك يا رب ومحبتك، انت إله عظيم يا رب.
0: يا رب مفيش أجمل منك يا رب،
2: لا يفقد أحد لأنك أمين.
0: انت جميل جدا يا رب، أمين يا رب.
2: بتحبنا.
3: جديد على راديو الحياة الأفضل.

0: كنت على موعد مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.
1: أهلا بيك عزيزي المستمع في آية جديدة وفكرة جديدة، حق جديد من كلمة الله. آيتنا النهاردة في مزمور 31، مزمور جميل لداود، بيقول في عدد 4: أخرجني من الشبكة التي خبأوها لي، لأنك أنت حصني. أخرجني من الشبكة. حقيقي كل ما بص على الآية دي قد إيه بفرح بصدق داود في كلماته مع الرب ومع نفسه. بيقول لربنا: أنا في شبكة نصبها للعدو ورجل جت في الشبكة، وأنا مش قادر أطلع من الشبكة. كل ما أجي أطلع من الشبكة بتتعقد علي أكتر وتمسكني أكتر، فأنا لوحدي مش قادر أطلع، لكن محتاج أنك أنت تيجي تطلعني. داود بيقول لربنا: أنا ممسوك في الشبكة. أنا نفسي أسألك وأنت بتسمعني النهاردة، الكلام ده مش صدفة، هل يا ترى أنت فعلا ممسوك في شبكة وبتكابر وكل اللي يقولك تقول أنا حر؟ داود كان صادق في كلماته وصلاته مع الرب. يمكن ممسوك في شبكة، أي كان نوع الشبكة اللي أنت ممسوك فيها، اسمح لأقولك في دايرة الإدمانات أو في دايرة العلاقات أو في دايرة أمور معينة ربنا شايفها. ربنا النهاردة عايز في الحقيقة يطلعك، بس هو محتاج صرخة من جواك تقول له طلعني من الشبكة. أنا ممسوك في الشبكة دي، أنا مربوط في الحتة دي، أنا مقيد في الحتة دي، مش قادر أطلع. عارف انك ممكن تكون حاولت تبطل مرة واثنين وتلاتة، وتبطل يومين، تبطل اسبوع، تبطل شهر، وترجع اكتر من الاول. لوحدك مش هتقدر تطلع، صدقني. تعال ضم صوتك مع داود النهاردة، قول لربنا: طلعني من الشبكة اللي انا فيها، انا ممسوك، انا مربوط، انا في شبكة نصبها للعدو ورجل جت في الشبكة دي. ايه نوع الشبكة؟ ربنا عارفها، بس لو انت عايز النهاردة تتحرر منها، اصرخ الصرخة دي من اعماقك وقول لربنا: يا رب طلعني من الشبكة، يا رب مد ايديك وتعالى انقذني، يا رب مد ايديك النهاردة وتعالى فكني، انا منتظرك. داود بيقول للرب: انت حصني، بس انا اللي رحت للشبكة برجلي. اوعى تلقي اللوم على ربنا وتقول انت اللي حطيتني في البيت ده، وانت اللي حطيتني في العلاقات دي، وانت اللي حطيتني. لا، انت اللي رحت الشبكة برجليك، انت اللي رحت للقيد ده برجليك. بس لو عايز تطلع، ربنا عنده استعداد النهاردة يمد ايده ويطلعك، ايا كان نوع القيد، ايا كان نوع الشبكة، ربنا النهاردة يقدر يحررك وتطلع من الشبكة دي وتهتف وتقول: ان حرركم الابن فبالحقيقة تكونون أحرار. أصلي لك بكل الحرية، وأصلي لك بكل الفرح وبكل الفكاك. أصلي لأجلك النهاردة تكون صادق مع نفسك ومع ربنا. اوعى تكون بتكابر وبتدفع الثمن عالي من صحتك ومن بيتك ومن حياتك، ولا أكتر من كل ده من أبديتك. من فضلك اصرخ لربنا، الكلام ده مش صدفة ربنا بعته لك. بس لو أنت ممسوك في شبكة معينة، يمكن مواقع معينة بتدخل ليها بعيد عن عينين الناس، يمكن علاقات عاملها بعيد عن عينين الناس، يمكن حاجة انت مربوط بيها وإدمانات معينة، بس ربنا شايف، وبمجرد ما ترفع قلبك وتقول له حررني، هتلاقي ربنا بيفكك وحررك كل التحرير. أصلي ليك في اسم المسيح تكون حر طليق، وبترفع جناحك في العالي وتقول كده: بشكرك لأجل حرية مجد أولاد الله. والرب معاك، ونتقابل في آية جديدة وفكرة جديدة. إلى اللقاء.
0: كنتم مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.

يا رب بيعدي عليا وقت مش عارفة أتكلم مع حد ولا حتى أطلع الكلام بيني وبين نفسي. أنا عارفة إن أنت الوحيد اللي فاهمني من غير حتى ما أعبر عن اللي جوايا. أصل أنا أصلا مش فاهمة اللي جوايا. قولي أنا مين؟ عايزة أكون دايما في مشيئتك، وكلامك هو سراج لرجلي.

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط، مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لأ، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر، هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. في عالم بيقيس الحب بالاستحقاق، وفي زمن بيسأل عملت إيه علشان تستاهل تتحب، الكتاب المقدس بيعلن حب مختلف خالص، حب بيدور عليك حتى وانت واقع، حب بيشتريك وانت مكسور، حب مش مشروط باللي عندك، لا بالعكس ده بيحبك بالرغم من حالتك. حب محرر بيطلقك حر، بيخليك متحرر من أي قيد أو أي عادة حتى لو بقالها سنين. في قصص في الكتاب المقدس مش بتطلب منك إنك تكون متدين قد ما بتطلب منك تكون صادق مع نفسك. قصص بتعلمك وبتعرفك شخصية الله، وتلاقي قلبك اتهز وتسيبك تفكر كتير بعد ما تخلص. في العهد الجديد بنلاقي المسيح هو العريس اللي نزل للعالم ودفع الثمن على الصليب، مش علشان إحنا أبرار، لكن علشان إحنا محتاجين خلاص. الكتاب بيقول: إذ ونحن بعد خطاه مات المسيح لأجلنا. الحب المحرر مش بيقولك اتغير وبعدين تعالى، لكن بيقولك تعالى وأنا غيرك. النهاردة مش هحكي لك قصة نبي وخلاص من الكتاب المقدس، النهاردة احنا قدام قصة حب مجروح لكن ما استسلمش فأصبح هو الحب المحرر. قصتنا من سفر هوشع، أيقونة الحب العجيب في الكتاب المقدس. هو السفر اللي بيورينا ان الله مش بس قاضي او ملك، لكن حبيب وعريس، قلبه مكسور على شعبه ومع ذلك مش قادر يبطل يحبهم. المسيح هو هوشع الحقيقي. الحكاية وجع شخصي لرسالة عامة. الله طلب من النبي هوشع حاجة محدش أبدا يتمناها، قال له كده: اذهب خذ لنفسك امرأة زنا، في هوشع واحد. أمر صادم، مش مفهوم ومش منطقي، لكن الله ما كانش عايز وعظة في هيكل، كان عايز حياة تتعاش وتتحكي. هوشع أطاع الله وراح فعلا اتجوز امرأة خاينة، بعته واختار الطريق الخطية. لكن الغريب إن الله ما قالوش سيبها، بالعكس ده قاله ارجع ليها تاني، حبها تاني. هوشع هنا بيمثل قلب الله الأمين، علشان الله كان بيقول لشعبه زمان وبيكلمنا إحنا كمان دلوقتي، بيقول: أنا عارف خيانتك بس محبتي أقوى من خطيتك. هوشع اتجوز جمر، امرأة لا تعرف الاستقرار وكمان ما تفهمش معنى الأمانة، فقلبها ميل دايم للهروب، وده بيمثل الإنسان اللي بيسيب ربنا ويروح يدور على الحب في أماكن غلط. حياة هوشع مراية للي بيعمله الشعب من زمان مع ربنا. ونرجع تاني لجومر ونقول: الألم الحقيقي اللي كان بيواجهه هوشع إن الجواز ما غيرش قلبها، جومر ثابت
رجعت لطريقها القديم، سابت البيت والأمان والكرامة ودورت على الحب في الزحمة، لكن ما لقيتش غير الاستغلال. انتهى بيها الحال بتتباع في سوق العبيد. هوشع هنا ما أنقذ مراته بالكلام، أنقذها بالفعل، دفع تمنها واشتراها من سوق العبيد. كان ممكن يقول خلاص هي اللي اختارت، لكن لا، راح ودفع تمنها ورجعها لبيتها مكرمة. وهنا بنفهم إن الحب الإلهي، الحب الفادي، الحب اللي بيدفع التمن علشان يرجع المحبوب لحضن الآب، ده حب بينزل لأعمق حفرة علشان يطلع الإنسان منها ويفديه من أخطاء الماضي وخطايا كتير. وده اللي بنشوفه متجسد بشكل أدبي في رواية الحب المحرر اللي استلهمت قصة هوشع لأنه أساس الحب المحرر، وقدمت صورة عن الحب الحقيقي اللي مش بيبرر الخطية لكن بيحرر الإنسان منها. الله بيرجعنا بالحب.

يا رب يا إله السلام، في وسط الحرب والدموع وصوت أخبار كتيرة بتوجع القلب، بنرفع يا رب قلوبنا وإحنا بنعترف إنه إحنا في حالة حيرة وفي خوف وعدم أمان. يا رب إحنا واثقين إنك أنت تقدر تعلن يا رب سلطانك وترسل يا رب كلامك الهادي داخل نفوس ناس كتيرة مضطربة. يا رب بنصلي لك لأجل القادة وصناع القرار إنك تديهم يا رب حكمة عشان يكونوا بيمشوا في طريق العدل، مش بس طريق المصالح، في طريق الرحمة مش في طريق القسوة والموت والدمار. يا رب ادي حكمة عشان توقف نزيف الدم، وشجاعة عشان الناس تاخد قرارات تحفظ يا رب الحياة. يا رب احنا واثقين انك قادر تشرق بنورك وسط الظلمة وتزرع يا رب بذرة سلام حقيقي عشان يكون بتعلن فيها حقك على كل العالم. آمين.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: كلمة ربنا بتدعونا إننا نتغير عن شكلنا بتجديد أذهاننا، وذهننا بيتغير بتغيير الأفكار اللي فيه. العالم عمال يرمي جوانا أفكار ومبادئ مش مبادئ ربنا، وعشان الأفكار والمبادئ دي تمتحن وتترفض وتتغير، لازم يجي فكر جديد مضاد مكانها عشان يقود حياتنا ويشكلها من جديد بحسب فكر الله. النهاردة كنت مليانة بالشكر لربنا وكنت بقول له الكلمات دي: مهما شكرتك على اللي بتعمله معايا ما عنديش كلام يكفي أبدا، لكن بتواضع بقبل عطاياك الغالية ليا. ليك كل المجد والحمد، نعمة كبيرة إنك تتنازل وتتكلم ليا. برجع تاني أفتكر إني ملك ليك وحدك، دمك على راسي وذهني وجسدي كله، على مشاعري وقلبي، على كلامي ولساني، على وداني وكل كياني. مش عايزة في يوم من الأيام ذهني يقف عائق بيني وبينك أرجوك. مش عايزة القلق والتخوف من رأي الناس يخليني معملش حاجات أنت عايزني أعملها لمجرد أني عايزة أبقى في اللي الناس حواليا متعودة عليه. من فضلك ساعدني، ساعدني أستخدم ذهني وتفكيري معاك مش بمعزل عنك، عشان مرجعش الورا في مرات أنت تكون عايزني أطلع فيها لقدام. بسلم لك ذهني وتفكيري اللي على طول شغال، امتلكه انت من فضلك، وخليه يدرك انك مرات هتديله افكار بره الصندوق الضيق اللي متعود عليه، انك هتفتح لي شبابيك بتبص على منظر تاني خالص غير اللي محاصرني في الارض دي، وعايزني اتملي بالادراك ده. انا بنتمي لعالم تاني خالص معاك. انت عايز ترفع عيني اللي مربوطة قوي بالأرض دي وتخليها تبص على واقع تاني سماوي إحنا بننتمي ليه، ويفضل في أذهاننا طول الوقت ونكون مليانين بيه أكتر ما إحنا مليانين بالعيان اللي محصرنا ده. فالوقت الأطول إحنا بصين لفوق ممتلئين بفكر ومنطق السماء وبرؤية الرب للأحداث اللي بتحصل على أرضنا، عارفين دورنا فيها ايه وشايفين قلب الرب تجاهنا ايه، عشان ما نتلخبطش ونبقى ماشيين ومش فاهمين. انت عايز تفك الحصار اللي على اذهاننا حتى واحنا بقالنا سنين في الايمان، كأنه تحبسنا في اللي متعودين عليه والمألوف بالنسبة لنا واللي شبه المؤمنين اللي حوالينا وبس، لكن ولا حتى دول انت عايزنا شبههم. انت دعينا نكون شبه يسوع. وحسيت كده كأن ربنا بالروح القدس بيقول لي: كويس إنكم تحطوا ليكم مثل أعلى وتبقوا عايزين تتشجعوا بمسيرة حياته وباللي عمله أو لسه بيعمله، لكن دايما خليكم متيقظين وفاهمين إن كل اللي حواليكم دول بشر بيجتهدوا وبيحاولوا زيكم، وممكن يغلطوا برضو زيكم ويعملوا قرارات غلط أو اختيارات مش صح. لو حد منهم حصل منه كده ما تدينهوش وقتها، لكن اقف في ظهره وصليله. ما تشتكيش عليه، لكن حامي عنه من هجمات عدو الخير. ما ترفعوش الناس فوق قوي، وبعدين لما يعملوا أو يختاروا أمور تلخبطكم تسيبوهم ينزلوا على الأرض في عينيكم وسيرتهم تتكسر جواكم. اوزنوا الأمور واستخدموا عقلكم جنب مشاعركم، وشوفوا يسوع اتصرف ازاي مع تلاميذه في أوقات ضعفهم الجامدة قوي. يسوع قال لبطرس في لوقا 22 وعدد 31 الكلمات دي بعد ما أكل الفصح معاهم: سمعان سمعان، هوذا الشيطان طلبكم لكي يغربلكم كالحنطة، ولكني طلبت من أجلك لكي لا يفنى إيمانك، وأنت متى رجعت ثبت إخوتك. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: يا سمعان يا سمعان، لقد استأذن الشيطان بأن يغربلكم كما تغربل الحبوب، لكنني صليت من أجلك لكي لا تفقد إيمانك، فبعد أن تعود إلي قوي إخوتك. الخدام حواليكم عليهم حرب شرسة بلا هوادة وبلا رحمة من عدو الخير، غربلة جامدة، وفي ناس بتصمد وفي ناس تفكيرها بيتلخبط وممكن تعمل تصرفات مش أحسن حاجة، وفي ناس بتسقط في تجارب، والكل محتاج سندة وصلاة بلجاجة. يسوع نبه بطرس لكنه كمان صلى عشانه، كان عارف إن التجربة اللي داخل عليها دي ممكن توصل بيه إنه يفقد إيمانه من إحساسه العميق بالفشل وإنه خزل يسوع. وهو اللي وقف في يوم من الأيام وقال له: أنت المسيح ابن الله الحي. إعلان قوي من الروح القدس كان ليه، هو نفسه هينكر ويكذب ويحلف إنه ما يعرفوش. انهار نفسيا وكأن صورته اتدشدشت في عينيه، وكان متخيل إنه نفس الشيء ممكن يكون حصل جوه يسوع ناحيته. عشان كده مقابلة يسوع ليه عند بحيرة طبرية بعد قيامته كانت قبلة الحياة اللي ردته تاني لمكانه ومكانته جواه، وصلحت الشرخ الرهيب اللي حصل في أعماقه. يعني يسوع مش بس صلى للقائد والتلميذ العظيم ده، لكن بعت له أكتر من رسالة طول الوقت تقول له: أنا لسه واثق فيك، أنت مكانك ما تغيرش جوايا، أنا مقدر إنك ضعفت وعايز أشددك. بعد القيامة مباشرة تيجي الكلمات دي للمريمات في مرقس أصحاح 16 وعدد 6: فقال لهن: لا تندهشن أنتن تطلبن يسوع الناصري المصلوب، قد قام، ليس هو ها هنا، هو ذا الموضع الذي وضعوه فيه، لكن اذهبنا وقلنا لتلاميذه ولبطرس إنه يسبقكم إلى الجليل، هناك ترونه كما قال لكم. كان عايز يوصل رسالة لبطرس إنه متوقع وجوده وسط التلاميذ، عايز أشوفك معاهم، بيحاول يأكد له بكل الطرق: أنت زي ما أنت في عينيا، ما تيأسش من روحك. وحتى لما رجع تاني يصطاد السمك بعد ما يسوع قال له إنك هتكون صياد للناس، كان مقدر إحباطه اللي وصله لكده، وجه يشدد إيمانه من جديد ويحمله بمسؤولية جديدة ويوصل ليه إنه واثق فيه وبيرده لمكانه تاني بكل الحب، بيمسك بإيده ويسنده عشان يقوم من جواه ويرجع يتمم الدعوة اللي على حياته. ده يسوع لما بيتعامل مع ضعف تلميذ وقائد مهم. وانا عايز قلب يسوع ده يكون جواكم وانتم بتتعاملوا مع ضعفات القادة والخدام حواليكم. على قد ما بيستخدموا ويكونوا مؤثرين، على قد ما إبليس عايز يغربلهم، وانا عايز الكنيسة والجسد دايما يرفعهم ويحامي عنهم ويقف في ظهرهم ويطلب لأجلهم. ما تقفوش تتفرجوا عليهم لما يضعفوا وتكتفوا إنكم تنقلوا الأخبار وتتكلموا عنهم، صلوا واطلبوا لأجلهم حتى لو هم مش شايفين أو مدركين للآخر إيه اللي بيعملوه وتأثيره. اطلبوا بتواضع ووداع حقيقية إن عينيهم تتفتح ويشوفوا ويرجعوا يقفوا في مكانهم الصح. ما تفتحوش أبواب لإبليس عليهم أكتر من اللي مفتوحة بالفعل. الشكاية بتعمل كده، خدوا بالكم ما تكونوش أداة في إيد العدو يستخدمها. أنتم مسؤولين معاهم وشركاء في الخدمة حتى لو مش بتقفوا جنبهم على المنابر. مسؤوليتك تصليله وتشدده وتشجعه وترفع إيده زي ما حصل مع موسى لما كان يشوع بيحارب. لما تسمع إن خادم وقع في أمر ما، اوعى في قلبك يبقى كل اللي جواك وكل همك إنك تثبت إن وجهة نظرك فيه كانت صح. ده باب كبير بتفتحه مش بس عليه لكن عليك أنت كمان، ممكن يدخلك في كبرياء أو دينونة أنت مش قدها. أستر عليه وصلي لأجله ولأجل نفسك حماية من السقوط. في أمثال 7 وعدد 26 يقول عن الخطية كده: لأنها طرحت كثيرين جرحى وكل قتلاها أقوياء. وفي كورنثس الأولى أصحاح 10 وعدد 12 بيقول كده: إذن من يظن أنه قائم فلينظر أن لا يسقط. خد بالك على أخوك وعلى نفسك، صلي عشانه وعشان نفسك، حامي عنه وعنك، وانتبه إن في عدو متربص بيه وبيك أنت كمان، والملكوت هو أنتم كلكم مع بعض، ما تقدرش لوحدك، أنت محتاج اللي جنبك واللي قدامك واللي وراك واللي على المنبر واللي قاعد في آخر صف، واللي بيخدم في خدمة ظهرة صليله، واللي بيخدم في خدمة في الخفاء صليله. توبوا عن روح الإدانة والمشاورة عن أخطاء الخدام، محدش مستفيد من الأمر ده غير عدو الخير، فما تديهوش فرصة. كاتب رسالة العبرانيين بيقول كده: صلوا لأجلنا لأننا نثق أن لنا ضميرا صالحا راغبين أن نتصرف حسنا في كل شيء. خلوا جسد المسيح مكان آمن مليان بالحب والحماية، بالستر وبالصلوات والتضرعات، بعضكم لأجل بعض. صلوا لمرشديكم ومعلميكم اللي وضعوا حياتهم للخدمة، صلوا ليهم ولبيوتهم ولعائلتهم إنهم يحفظوا من الشرير، ولنفسكم أنتوا كمان. صلوا وقاوموا إبليس فيهرب منكم، واقتربوا إلى الله فيقترب إليكم. آمين.

رب يسوع، أشكرك لأنك صالح. أشكرك على النعمة التي نحن فيها مقيمون. رب، العالم صعب وساقط. احنا ممكن نكون بنصحى كل يوم شايفين أحداث جديدة غريبة مش متوقعينها، مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بعد شوية. زمان كنا بنخاف من بكرة، يمكن النهاردة بنخاف من النهاردة. مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بالليل ولا بعد شوية، لكن يا رب نثق ان انت أمين وصالح وثابت. انت الشخص الوحيد اللي ثابت، وكلمتك هي الحاجة الوحيدة اللي ثابتة. يا رب، جاي نطلب سلام ليس كما يعطي العالم. ان العالم غالبا ما بيعرفش يعطي سلام، يا اما بيديه مزيف، لكن انت الوحيد اللي تعرف تمنح سلام من عندك. تعرف تدينا هدوء عشان نعرف ننام بالليل. يا رب، اشكرك لانك امين من الازل والى الابد. رغم ضعفنا وغلطنا وبعدنا عنك، لكن انت امين للنهايه.

عايزة أقول لكم أنه كذاب، الكذاب اللي بيقول لك ما فيش فايدة، ما تحاولش، كل حاجة بتعملها مش هتكمل، وده مش حقيقة. احنا جايين نقول لكم ده الصوت اللي بيسمعه لك إبليس عشان تبعد وعشان تبقى يائس من نفسك ومش عارف تحط رجلك على السكة الصح. على فكرة ناس كتيرة بتصرخ بس للحتة الغلط، بتحفر أبار مشققة لا تضبط ماء، سيبوا الينبوع المية الحية ويحفروا الأبار المشققة دي بأنهم يروحوا يدوروا عليها في أي حتة، ويجي الكذاب يقولك ما تحاولش عمرك.

ما هتشبع عمرك ما هتفرح. بس الحقيقة احنا جايين نكلمكم عن حد تاني خالص يعرف يفرحك ويعرف يملك حياتك بحقيقي ويساعدك تعبر فيها. صرخ له هو مش لأي حد تاني.

أهلا، منورين. إحنا في برنامج أبانا الذي، وأنا أمولة. كل ما فكر إزاي أبويا السماوي هو صنع الخيرات الأعظم، كل ما استغرب هو ليه مهتم بيا.